اهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصه جديده نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهارده هنكمل رحلتنا في سلسله تاملات في المزامير، ومعادنا النهارده مع المزمور التاسع. من الكلمات اللي ممكن تكون مش واضحه في المزمور هي في العنوان، جمله على موت الابن. فممكن حد فينا يفهم ان واحد من اولاد داود مات، لكن هي في الحقيقه هي لحن موسيقي ويقصد بيه على نغمه موت الابن او العزف بالطبقه العاليه. ففي جميع الأحوال هي ليها علاقة بالموسيقى المصاحبة للترنيم المزمور في العبادة. بعض الترجمات جمعت مزمور 9 و10 في مزمور واحد، زي الترجمة اليونانية للعهد القديم اللي هي الترجمة السبعينية أو الترجمة اللاتينية. كمان بيطلق عليه مزمور 9 إنه مزمور أبجدي. أبجدي يعني كل مقطع بيبتدي بحرف من الحروف الأبجدية العبرية الـ 22، لكن المزمورين مفصولين في النص العبري مزمور 9 ممكن يتقسم لجزئين فيهم تعبير عن الشكر للرب لأنه ينصر المؤمنين على الأشرار. في ضوء صفات شخصية الله اللي هيشرحها في الأعداد اللي جاية، سبح داود بكل قلبه لله وقال: أحمد الرب بكل قلبي، أحدث بجميع عجائبك، أفرح وأبتهج بك، أرنم لاسمك أيها العلي. بعد كده ابتدى داود في أنه يقول أسباب تسبيحه لله في الأعداد من 3-6. فالله قد برأ داود وعاقب الأمم اللي كانت بتعارض داود، وكمان أعطاه نصر شامل، فمدن بعض الأعداء وحتى أسمائها هلكت. فداود كان شايف إنه هو كملك كان قاعد على العرش، لكن كان شايف وراه بقوة الرب اللي كانت بتدي القوة والمعونة ضد أعدائه وبتدي النصرة ضدهم. فداود كان قاعد على العرش وبيحكم، لكن داود كان شايف ان الرب في المشهد من ورا هو اللي كان بيحكم وبيعطي داود القوة والنصرة على الأعداء، وقال كده: العدو تم خرابه. ده بيفكرنا بإبليس العدو الروحي لينا واللي عمله الرب يسوع المسيح على الصليب ضده. يقول الكتاب: إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. في الأعداد من 7-8 يقول داود إن اسم الرب سيبقى إلى الأبد لأنه سيحكم إلى الأبد كقاض عادل. وبناء عليه كل من هو عنده احتياج إلى قاض عادل علشان ينصفه، أي حد بائس أو مضطهد يجري ويهرب إليه في ضيقته. فأساس الرجاء في الصلاة اللي كان بيصليها داود هو الإيمان بإن الرب يسود على الكل. فالرب يقضي ويدافع بالعدل عن كل مظلوم وسيدين الشعوب بالاستقامة. لكن يعمل إيه المسكين لما يتعرض لضيقة؟ داود يقول لما يتعرض المسكين لضيقة أو أزمة يكون الرب ملجأ لي. والملجأ في الوقت ده كان عبارة عن مكان مرتفع تتوفر فيه حاجتين مهمين جدا: الأمان والحماية. ربما داود كان بيتذكر الأيام اللي كان بيهرب فيها من شاول وكان بيحتاج إلى ملجأ يشعر فيه بالأمان والحماية، وده يدينا سبب كافي وإيمان كافي أن نتكل على الرب. يقول عدد 10 داود: ويتكل عليك العارفون اسمك لأنك لم تترك طالبيك يا رب. يعني اللي يعرفوا شخصك، اللي ليهم علاقة شخصية معاك، هو ده معنى العارفين اسمك. فنحن لا نتكل على أوهام، لكن نتكل على شخص حقيقي لنا علاقة به. ويتكلم المرنم بلسان المختبر، بيقول لأنك لم تترك طالبيك يا رب، فأنا عندي اختبارات في الماضي وأمانتك معايا في الماضي إنك ما سبتنيش، فده يديني قناعة وإيمان إنك كمان في الحاضر مش هتسيبني، لأنه الماضي بيشهد عنك إنه لما كان في ضيقات وصعوبات لم تترك طالبيك يا رب. وختم داود الجزء ده إنه طلب وبيطلب من المتضرر والمضطهد إنه يسبح الرب حتى لو الموقف الحالي ما تغيرش. بيقول لهم خلوا عندنا إيمان يعتمد إن الرب لم ينسى ولن ينسى صراخ المسكين. لكن أنا هضم صوتي وهرد على داود: طب الظروف الحالية ما تغيرتش وانت بتقول لي سبح واطلب وخلي عندك إيمان. داود يرد عليا في الجزء الثاني من المزمور وبيقول: حتى لو الضيقة والموقف الصعب مستمر، نصيحتي ليك انك تكمل في حياة الشركة مع الرب والصلاة. إياك تهرب منه، إياك تقطع الصلة بينك وبينه وتهرب، لأن الحفاظ على الصلاة هو اللي هيديك وهينور عينيك إزاي إن الرب سيتدخل في الموقف الصعب اللي أنت بتمر بيه. فالله لن ينسى من يتذكره، لكن لا رجاء للبعيد عن الله. فالله لن ينسى من يتذكره،
لكن لا رجاء للشخص البعيد عن الله. يا رب، طول ما احنا في العالم سنتعرض لضيقات وأتعاب، لكن صلاتنا يا رب النهاردة إنك تساعدنا إن تكون عينينا عليك في المواقف المختلفة في حياتنا، في الضيق، في الرحب، في الظروف السهلة، في الظروف الصعبة، يكون قلبنا مليان بالإيمان إنك سوف تتدخل، يقينا ستتدخل ليعود المجد ليك، في اسم يسوع، آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. انت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب انك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. اشكرك انك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة انك رجل اوجاع ومختبر الحزن. انت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك انت؟ انا بصلي يا رب من اجل كل واحد متقل الايام دي، اجل كل واحد يا رب عنده انكزايتي وديبريشن، اجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب اشكرك لانك لما جيت لإيليا انت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الامور واتكلمت معاه واطلقته تاني للدعوه والارساليه. صلي يا رب الايام اللي جايه مقابلات خاصه جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده افكار انتحاريه. قول له لسه الايام اللي جايه تحفظ فيك انت يا رب، ولسه اوقات على الدعوه والارساليه، وانه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

يرويني يسوع بحنانك، حياتي هي رضاك. انت يا ربي فرحة قلبي، انا عايش هنا بستناك. خلونا نقوم نقف مع بعض ونقدم للرب كل التسبيح.

0: Amen. Halleluja.
1: الترنيمة اللي جاية بتقول بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم. هنرنم مع بعض. هللويا. يلا بينا.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي

مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة هنتكلم عن نوع مختلف من الفلسفة اسمها فلسفة الخطوة الواحدة. محتاجين النهاردة نتخلص من الإحباط الناتج عن رؤية الأهداف الكبيرة والتركيز على الإنجاز اليومي البسيط. العظمة يا حبايب ليست في القفزات العملاقة اللي بتبهر الناس، بل في الخطوات الصغيرة الثابتة التي لا تتوقف. ساعات فكرة الخروج من الأنتخة أو من منطقة الراحة بتاعتنا بتبان كأنها جبل عالي محتاجين نتسلقه في كل يوم مجموعة من الخطوات عشان نقدر نوصل بعد كده لنهاية الجبل ده، وده بيخلينا نتعب قبل ما نبدأ أصلا. لو احنا بنفكر نطلع جبل الطويل الكبير ده هننهج قبل ما ناخد الخطوات بتاعته. لكن تعالوا النهاردة نتعرف على فلسفة الخطوة الأولى، السر اللي بيخلي العظماء دايما يوصلوا وهم هاديين وكمان مستمتعين بالرحلة بتاعتهم. روحيا ربنا بيعلمنا ان كل حاجة، كل عمل رائع هو محبب عند ربنا. ربنا عايزنا كائنات متحركة، ربنا عايزنا كائنات منتجة، ربنا عايزنا كائنات بنعرف نوصل للأهداف بتاعتنا بمجهودنا، لكن كمان بمعونته وقوته اللي بيديها لنا في الحياة. الفكرة مش في الانفجار اللحظي للطاقة، لكن الفكرة الحقيقية في الاستمرارية. ربنا خلق الكون في أيام كتيرة، مع أنه كان قادر يخلقه بكلمة واحدة في لمح البصر، بس عشان يعلمنا أن حتى إلهنا خلق الكون في أيام معينة وما خلقوش في يوم واحد. نفسيا كمان في مفهوم ياباني في علم النفس اسمه الكايزن. الكايزن ده معناه التحسين المستمر والبسيط، وده اللي احنا محتاجين نتبعه في حياتنا، يكون في تحسن مستمر في حياتنا حتى لو كان بسيط وصغير وقليل. لما بتحدد لنفسك هدف ضخم، مخك بيفرز هرمونات قلق لأن المهمة مرعبة وكبيرة بالنسبة له. لكن لما بتقول لمخك أنا بس هقرأ صفحة واحدة النهاردة، أو النهاردة أنا همشي 5 دقايق بس، مخك بيسترخي وبيسمح لك تبدأ خطوة واحدة. الخطوة دي هي اللي بتكسر حاجز المقاومة الداخلية والنفسية اللي عندك. احنا جيلنا، جيل الشباب اليومين دول، دايما بيدور على النتائج الفورية، وعايزين نوصل لآخر السلم بنطة واحدة بس، مش عايزين نطلع الدرجات خطوة خطوة ودرجة درجة. بس الحقيقة ان في الأنتخة ومنطقة الراحة مش بتتهد بزلزال، لكن بنقدر ندوبها بالتنقيط نقطة ورا نقطة. تعال اقولك بعض التمارين النهاردة اللي ممكن تساعدك في حياتك. قاعدة 5 دقايق، لو عندك مشروع أو مهارة خايف تبدأها، قرر إنك هتشتغل عليها 5 دقايق بس النهاردة. أوعدك إن أصعب حاجة هي البداية، بس هتقدر إن أنت تكمل. كمان محتاجين نفتت الهدف الكبير بتاعنا لأهداف صغيرة عشان نقدر نكون بننجز ونحتفل بالنجاحات الكبيرة الموجودة في حياتنا. المشوار الطويل مش محتاج عضلات ومش محتاج ناس خارقة للطبيعة، لكن محتاج نفس طويل وخطوات ثابتة. عشان كده محتاجين نركز النهاردة تحت رجلينا شوية. ما تشغلش بالك بقمة الجبل قوي دلوقتي، القمة كده كده هتوصل لها لو فضلت تتحرك كل يوم خطوات متبعة وخطوات دقيقة. تعال النهاردة حط أهدافك وطموحاتك قدام ربنا في الصلاة اللي جاية. قولوا يا رب أنا كتير كنت بأحبط في الحياة عشان كنت متوقع أن الحياة قفزات عملاقة، إنجازات مبهرة، لكن يا رب النهاردة أنا بتعلم أن النجاح بيبدأ بخطوة. النجاح بيبدأ بحاجات صغيرة بعملها كل يوم عشان أقدر أوصل للحاجة الكبيرة.
نجاح يا رب النهاردة علمتني أن بيبدأ بخطوة على السلم عشان أقدر أوصل لنهاية السلم. أنا من غيرك يا رب معرفش أعمل كده. ساعدني أكون هادي، ساعدني أكون باخد حياتي واحدة واحدة وبالراحة. افتح عيني عشان أشوف سكتي وعشان أقدر أوصل لهدفي الوقت اللي جاي. آمين.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب. أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: مساء الخير، أهلا بيكم في تسبيح على الهواء. هكون معاكم جون، ومعايا في الاستوديو فادي، ميرات، نادر وتوني. خلونا في بداية وقتنا نقرأ مزمور 123. إليك رفعت عيني يا ساكنا في السماوات، هوذا كما أن عيون العبيد نحو أيدي سادتهم، كما أن عيني الجارية نحو يد سيدتها، هكذا عيوننا نحو الرب إلهنا حتى يتراءف علينا. ارحمنا يا رب، ارحمنا، لأننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، كثيرا ما شبعت أنفسنا من هزئ المستريحين وإهانة المستكبرين. يا رب رافعين عيوننا ليك دلوقتي، مثبتين يا رب وجهنا نحوك وقلوبنا بنتكل بيها عليك. يا رب فيك رجانا، لأنك ملك الملوك ورب الأرباب فوق الكل يا سيد، فوق كل قوة ورياسة.

يا رب يا رب جايين لك، عايزينك تملك في الوسط. تمسك يا رب حياتنا وأمورنا بقبضة إيدك أنت، لأن رب اللي ما بين إيدك ما بيخرجش أبدا، اللي ما بين إيدك ما بيقعش. خلونا مرة كمان نقول ولتبني عرشك بيننا، ولتبني عرشك، تكون أنت في الوسط ملك وسيد في حياة كل حد فينا، في حياتي تملك أنت يا رب.

مزمور 66 بيقول الكلمات دي: اهتفي لله، لله يا كل الأرض، رنموا بمجد اسمه، اجعلوا تسبيحه ممجدا، قولوا لله ما أهيب أعمالك، من عظم قوتك تتملق لك أعداؤك. كل الأرض تسجد لك وترنم لك، ترنم لاسمك. هلما انظروا أعمال الله، فعله المرهب نحو بني آدم، حول البحر إلى يبس، وفي النهر عبروا بالرجل، هناك فرحنا به. متسلط بقوته إلى الدهر، عيناه تراقبان الأمم، المتمردون لا يرفعون أنفسهم. باركوا إلهنا يا أيها الشعوب، وسمعوا صوت تسبيحه. أيها القدوس يا رب الحياة، أنت وحدك مستحق، نرفعك ونملكك ونعلن بهتاف إنك السيد. أيها القدوس.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتألم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفية، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 136.
2: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا إله الآلهة لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا رب الأرباب لأن إلى الأبد رحمته. الصانع العجائب العظام وحده لأن إلى الأبد رحمته. الصانع السماوات بفهم لأن إلى الأبد رحمته. الباسط الأرض على المياه لأن إلى الأبد رحمته. الصانع أنوارا عظيمة لأن إلى الأبد رحمته. الشمس لحكم النهار لأن إلى الأبد رحمته. القمر والكواكب لحكم الليل لأن إلى الأبد رحمته. الذي ضرب مصر مع أبكارها لأن إلى الأبد رحمته. وأخرج إسرائيل من وسطهم لأن إلى الأبد رحمته. بيد شديدة وذراع ممدودة لأن إلى الأبد رحمته. الذي شق بحر سوف إلى شقق لأن إلى الأبد رحمته. وعبر إسرائيل في وسطه لأن إلى الأبد رحمته. ودفع فرعون وقوته في بحر سوف لأن إلى الأبد رحمته. الذي سار بشعبه في البرية لأن إلى الأبد رحمته. الذي ضرب ملوكا عظماء لأن إلى الأبد رحمته. وقتل ملوكا أعزاء لأن إلى الأبد رحمته. سيحون ملك الأموريين لأن إلى الأبد رحمته. وعوج ملك باشان لأن إلى الأبد رحمته. وأعطى أرضهم ميراثا لأن إلى الأبد رحمته. ميراثا لإسرائيل عبده لأن إلى الأبد رحمته. الذي في مذلتنا ذكرنا لأن إلى الأبد رحمته. ونجانا من أعدائنا لأن إلى الأبد رحمته. الذي يعطي خبزا لكل بشر لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا إله السماوات لأن إلى الأبد رحمته.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج.

النهاردة كنت قايمة ومليانة بفكر، هو أنا يا رب اللي بعمله هو بالظبط اللي أنت عايزه مني؟ وكنت بقوله الكلمات دي: معلش سامحني إذا كنت هسألك السؤال ده تاني، هو الوقت اللي بقضيه كل يوم قدامك هو فعلا اللي على قلبك ليا إني أعمله معاك؟ أنا فرحانة بالوقت ده قوي، بس خايفة أكون مسحوبة في حتة معينة مريحاني، لكن مش ده اللي أنت عايزه ليا بالكامل. أنت فهمني مش كده؟ أنا قعدت سنين وسنين مش عارفة انضبط قدامك، مش عارفة ألملم نفسي أقعد أسبوعين ورا بعض كل يوم لمدة أكتر من 30 سنة، وإن قعدت قدامك يومين أفوت 10، وساعات شهور وشهور وشهور. أنا مش عايزة أفرح بالإنجاز إني قادرة دلوقتي أقعد معاك بطريقة منتظمة، أنا عايزة أفرح بيك أنت، أنت اللي ساعدتني وديتني طريق أمشي فيه بعد ما كنت يأست خالص من نفسي، وحسيت كده كأن ربنا بيكلمني وبيكلم إخواتي معايا كلهم وبيقولي بالروح القدس إنه فرحان بأي إنجاز بيحصل في القعدة بتاعته مع أي حد فينا، فرحان بكل كلمة بنقولها ولا بنكتبها، فرحان بالاهتمام والتركيز إنه ما يعديش يوم من غير ما نقعد، وكأنه بيقول اشتقت للأمر ده جدا معاكم، عشان كده بوزع من اللي بتاخدوه وبخليكوا تشاركوا اللي حواليكم وببعتوا يمين وشمال. والكلام الحقيقي اللي طالع من قلبكم من قاعدة صادقة معايا بيوصل لقلب الناس، وبتتوحد معاكم في كل كلمة بتقولوها، وبيتولد جواهم أشواق هم كمان إنهم يقعدوا معايا ويعرفوا يستقبلوا من قلبي. بشوف التغيير اللي بيحصل فيكم، وشايف النور اللي بقى عليكم، وشايف التأثير اللي في كلامكم مع كل اللي حواليكم. أنا بنبسط جدا بقعدتنا سوا، لما أنا بتكلم فيها أكتر ما أنتم تتكلموا. على فكرة الكلام ده مش بيحصل مع ناس كتيرة أبدا، دايما الكلام المرفوع ليا أكتر بكتير من وقت السكوت لسماع صوتي ومشاورتي على اللي عايز أعمله معاكم. لما تكون جاي قدامي مش مربوك باحتياجاتك، لكن عندك استعداد تديني قلبك وودانك وحتى كلماتك اللي ايديك بتكتبها وانت قاعد معايا، ما عندكش مشكلة انك في القعدة دي ما تتكلمش انت ولا كلمة، لكن عارف تسمعني. عارفين ده اسمه ايه عندي؟ اسمه تصديق وثقافية. انت مش محتاج ترفع امورك قدامي لأني شايفها، وكأب صالح ومحب مش محتاج ولاده يسألوه ويطلبوا منه لما يكون كل اللي شغلهم إنهم يقضوا وقت معاه ويسمعوا صوته. لكن في ليا ولاد كتار قوي برضو، الصلة الوحيدة اللي بيني وبينهم هي طلباتهم، وبستنى عليهم عشان أسمع صوتهم وييجوا قدامي، لكن مش بييجوا

غير لما يكون عندهم احتياج، ولأنهم محتاجين فالطلبات دي هي اللي بتجيبهم عشان يتكلموا معايا. ولو عملت لهم اللي محتاجينه من غير ما يطلبوه مش هيقعدوا معايا خالص، وده خطر عليهم. وده إعلان أنا بعلنه ليكم، سر من أسراري بعلنه لولادي الغاليين. يسوع في الموعظة على الجبل في متى 6 وعدد 7 قال الكلام ده: وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم، فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لذلك لا تكونوا مثلهم، لأن أباكم يعرف ما تحتاجون إليه حتى قبل أن تطلبوا. وفي متى 6 وعدد 31-34 يقول الكلمات دي: فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم. ليه بقى بيقول لكم كده؟ لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. طب إيه بقى اللي المطلوب يتعمل؟ اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي ليوم شره. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لذلك لا تقلقوا ولا تسألوا أنفسكم ماذا سنأكل أو ماذا سنشرب أو ماذا سنلبس، فهذه أمور يسعى إليها أهل العالم الآخرون، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليها كلها. لكن اهتموا أولا بملكوت الله وبره، وستعطى لكم جميع هذه الأمور أيضا. لا تقلقوا بشأن الغد، فلكل يوم ما يكفيه من الهموم، وسيكون للغد همومه. وهو ده قلبي ليكم، نفسي ما تطلبوش الأمور البديهية دي، أنا عارفها وهعملها من غير ما تطلبوها. لو، وخدوا بالكم من كلمة لو، لو طلبتم أنتم ملكوت يجي على الأرض وبر المسيح يعلن للناس، اطلبوا اللي ليا فأنا أهتم باللي ليكم من غير ما تطلبوه. لكن لو العلاقة اللي بينا كلها طلبات شخصية وأمور مادية وده اللي هيجيبكم قدامي، هستنى تطلبوها لأني عايز أشوفكم، وتبقى كل تعاملاتي معاكم من خلال الأمور دي. مش هتبقى أفضل علاقة بينا أبدا، ولا أفضل أمور ليكم. لكن لو ده المتاح ليا معاكم أشتغل بيه لغاية ما تعرفوا إيه طبيعة العلاقة اللي بتربطني بيكم، وتفكوا إيديكم عن أموركم الشخصية وتسيبوها ليا، وتمسكوا في الأمور اللي تخص الملكوت. والحاجات اللي سبتوها دي هتوصل من غير حتى ما تطلبوا خالص، لأني أب وعارف كل اللي أنتم محتاجينه، ومش هتأخر أبدا على احتياج أساسي لولادي. مفيش أب صالح وعائل يعمل غير كده. لكن في دروس في السكة مرات تحتاج إيدي تتقل شوية عشان نعدي مستوى معين وندخل في مستوى ثقة وإيمان أعلى شوية. وزي ما الامتحانات في المدارس والجامعات مهمة لعبور مستويات، فالإيمان والثقة برضو الامتحانات فيها مهمة، لأنها بتوريك أنت واقف فين بحق وحقيقي، مش اللي أنت متخيله عن نفسك أو اللي أنت نفسك فيه، لكن الحقيقي بجد. في وقت الضغطة يا ترى هتفضل مصدقني؟ لما تأخر عليك من وجهة نظرك هتفضل مكمل واثق فيا؟ لما يعدي الهزيع الأول والتاني والتالت والليل يدخل تقيل، هل هتقدر تستناني للهزيع الرابع ولا هتفقد ثقتك وتبتدي تدور يمين وشمال على ناس يساعدوك ويكونوا هم طوق نجاتك، بدل ما تستنى إن أنا أحل الأمور بطريقتي ليك؟ مش دايما هعمل كده، لكن مرات لخيرك هعمل كده. هيبان ليك إني مش سامع وإني مش شايف، بس هو أنا كده بحق وحقيقي؟ هل ممكن أكون مش سامع أو مش شايف؟ هل ده أمر ممكن يحصل؟ هتصدق مين في الوقت ده؟ الحق والكلمة وتعاملاتي معاك السابقة ولا الواقع؟ وده امتحان حقيقي. النجاح فيه مضمون إذا اتكلت على الروح القدس اللي جواك والحق اللي باني عليه إيمانك وثقتك.
صدقني أنا نفسي ما تتشغلش خالص باللي ليك، لأنه قدامي وبصراحة أسهل حاجة أقدر أعملها. اتشغل بالملكوت، بالناس اللي حواليك، بخلاصهم ومعرفتهم للحق، بأن قلوبهم تتحول ليا. وقتك معايا خليه المكان اللي بكلمك فيه عن اللي في قلبي والمشغول بيه، باللي عايز أعمله واستخدمك فيه، بسماع صوتي وفهم طرقي، بانتظارك لإعلان جديد عن مين أنا، بنور مختلف للكلمة اللي بتقراها، فهم جديد للناس اللي حواليك، بتأكيد جديد على التكليف اللي ليك في الملكوت. وصدق من كل قلبك إن هذه كلها، كل ما تحتاجه لحياتك عشان تعرف تعيش أنت وأهل بيتك هيزاد ليك. فأرجوك ما تتشغلش بيه، لأن أنا مشغول بيه جداً. آمين.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list من فوق، هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معادنا مع برنامج اسلوب حياة مع القس عزت شاكر.
2: من بين الاساطير الجميلة اللي قريتها ان مجموعة ضفادع كانوا ماشيين في الغابة، ضفدعتين سقطوا في حفرة عميقة ففضلوا يحاولوا علشان يقفزوا ويخرجوا. كل الضفادع من فوق أمال يقولوا لهم مش هتقدروا، مستحيل، الحفرة عميقة قوي، استسلموا. بعد مضي ساعتين من المحاولات ضفدعة منهم قفزت قفزة كبيرة قوي لكنها نزلت جثة هامدة وماتت. فكل الضفادع يقول للتانية استسلمي، انت مش احسن منها، مش هتقدري، الحفرة عميقة. بعد مضي ساعة قفزت قفزة قوية جدا وطلعت برة، جات لها ضفدعة طيبة وقالت لها يا مانا نفسي اعرف ازاي قدرت تخرجي بعد كل الكلام اللي كانوا بيقولوه الضفادع. فقالت لها كانوا بيقولوا ايه؟ قالت لها كانوا بيقولوا مش هتقدري، استسلمي، انت مش احسن منها. قالت لها للامانة أنا سمع تقيل وكنت فاكراهم أمال يسقفولي ويشجعوني. اللي عايز أقوله لك، خلي سمعك تقيل عن كل كلام سلبي حواليك، عن كل كلام محبط بيتقالك، اسمع الإيجابيات فقط وخليك دايما منطلق لهدفك وسوف تنجح.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوش على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامجكم زوايا خفية. في كل حلقة بنحاول نكشف مع بعض زاوية قد لا يراها الكثيرون لكن بتؤثر على حياتنا أكتر مما نتخيل. كن حذرا مما تسمع للناس أن ينطقوا به على حياتك. اسمحوا لي أن أبدأ معاكم بسؤال: هل حدث أن سمعت كلمة جارحة وظل صداها يلاحقك لسنوات؟ هل تفتكر شخص قالك في يوم أنت مش هتنجح، مش هتتغير، مفيش فايدة فيك، وبعدين اكتشفت بعد فترة إنك بدأت تصدق اللي اتقال عنك؟ ماذا لو كانت بعض المعارك بتبدأ بكلمة؟ وماذا لو كانت أخطر ما يواجه الإنسان أحياناً مش اللي حصل له لكن ما يسمح للكلمات أن تزرعه بداخله؟ وماذا لو كانت بعض الجروح اللي بنحملها اليوم بدأت بجملة عابرة قالها لنا شخص وبعدين نسيها وبعدين حملناها جوه قلوبنا لسنوات طويلة؟ هو ده موضوع حلقتنا النهاردة. كن حذراً مما تسمع للناس أن ينطقوا به على حياتك. بعض الكلمات ما بتبقاش عادية، وكتير من الناس بيكتشفوا متأخر جداً إن في كلمات أثرت بالسلب على حياتهم ونجاحاتهم وتقدمهم. اسمع كويس جداً، لكن مش كل اللي بيتقال ضدك تصدقه، ومش كل تصريح سلبي مجرد مزحة أو بعض كلمات بتتقال في صورة هزار بتترك أثر عميق أكتر مما نتخيل. علشان كده كلمة ربنا بتقول لنا: الموت والحياة في يد اللسان، أمثال 18:21. تأملوا الآية دي للحظة. الله لا يقول أن الكلمات بلا قيمة، بل يعلن أن اللسان قادر أن يطلق حياة أو موت، رجاء أو يأس، شفاء أو جرح لكل واحد. كم من إنسان تغيرت حياته بسبب كلمة تشجيع، وكم من إنسان عاش سنين طويلة تحت تأثير كلمة سلبية سمعها في طفولته أو شبابه فضل مسجون جواها. قوة الكلمة المنطوقة. الكلمات ممكن تبني وممكن تهدم، ممكن تبارك وممكن تجرح،

علشان كده لازم نبقى متيقظين وصحيين طول الوقت. كتير من الناس بيضحكوا لما بتتقال عليهم كلمات سلبية، شخص يقول انت فاشل فيضحك وكأن الموضوع لا يعنيه، وشخص آخر بيسمع لا انت مش هتنجح أبدا فبيتعامل على انها مجرد دعابة أو هزار. لكن المشكلة إن الكلمات المتكررة بتتحول مع الوقت الأفكار، والأفكار بتتحول لقناعات، والقناعات بتتحول للأسف لأسلوب حياة. عشان كده لازم ننتبه للي بنسمح له يستقر جوه عقولنا وقلوبنا. اللي بيستقر داخلنا هو اللي بنصدقه. داود النبي كان بيعرف الحقيقة دي كويس قوي، عشان كده قال أما أنا فأتكل عليك يا رب، مزمور 31. بمعنى آخر أنا لا أبني هويتي على ما يقوله الناس عني، بل أبنيها على ما يقوله الله عني. ولما حد يقول لي مش هتنجح ما خليش الكلمة دي تصبح جزء من هويتي، لا أفتكر وعد الله أستطيع كل شيء في المسيح، كل شيء في المسيح الذي يقويني، فيليبي 4:13. ولما حد يقولك انت ما عندكش قيمة، انت خسرت شغلك، افتكر انا مخلوق على صورة الله، المسيح احبك حتى بذل نفسه لأجلك، ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة. المؤمن مش بيعيش تحت تعريفات الناس بل تحت إعلان الله. اسمحوا لي أقولكوا شيء مهم جدا، الخطر مش بس في الكلمات اللي بيقولها الناس التانية عننا، أحيانا أخطر الكلمات هي اللي بنقولها إحنا عن نفسنا. كم مرة أنا قلت لنفسي أنا فاشل، أنا مش هقدر أعمل، أنا دايما بخسر، أنا مش هتغير، أنا مستحقش، وهكذا كلمات سلبية بنقولها، فبنكون إحنا المصدر الإحباط لنفسنا. عشان كده بيدعونا الله لتجديد أذهاننا، وإن إحنا نتعلم نرى أنفسنا كما يرانا هو، مش بإنكار واقع لكن بمعنى ألا نجعل الواقع أقوى من وعود الله. تغيروا عن أشكالكم بتجديد أذهانكم. آمين.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليكن المفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما احنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن احنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود. ليقل المفدي والرب الذين فداهم من يد العدو، يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

قبل ما اقعد معاك. اوجاعي وجروحي هي بس اللي بتتكلم، وتضيع مني بركة روحك اللي بيصلي ويشفع فيا بأنات لا ينطق بيها. روحك اللي يعلن لي افكارك ليا،

اهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصه جديده نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهارده هنكمل رحلتنا في سلسله تاملات في المزامير، ومعادنا النهارده مع المزمور التاسع. من الكلمات اللي ممكن تكون مش واضحه في المزمور هي في العنوان، جمله على موت الابن. فممكن حد فينا يفهم ان واحد من اولاد داود مات، لكن هي في الحقيقه هي لحن موسيقي ويقصد بيه على نغمه موت الابن او العزف بالطبقه العاليه. ففي جميع الأحوال هي لها علاقة بالموسيقى المصاحبة للترنيم المزمور في العبادة. بعض الترجمات جمعت مزمور 9 و10 في مزمور واحد، زي الترجمة اليونانية للعهد القديم اللي هي الترجمة السبعينية أو الترجمة اللاتينية. كمان بيطلق عليه مزمور 9 إنه مزمور أبجدي. أبجدي يعني كل مقطع بيبتدي بحرف من الحروف الأبجدية العبرية الـ 22، لكن المزمورين مفصولين في النص العبري مزمور 9 ممكن يتقسم لجزئين فيهم تعبير عن الشكر للرب لأنه ينصر المؤمنين على الأشرار. في ضوء صفات شخصية الله اللي هيشرحها في الأعداد اللي جاية، سبح داود بكل قلبه لله وقال: أحمد الرب بكل قلبي، أحدث بجميع عجائبك، أفرح وأبتهج بك، أرنم لاسمك أيها العلي. بعد كده ابتدى داود في أنه يقول أسباب تسبيحه لله في الأعداد من 3-6. فالله قد برأ داود وعاقب الأمم اللي كانت بتعارض داود، وكمان أعطاه نصر شامل، فمدن بعض الأعداء وحتى أسمائها هلكت. فداود كان شايف أنه هو كملك كان قاعد على العرش، لكن كان شايف وراه بقوة الرب اللي كانت بتديه القوة والمعونة ضد أعدائه وبتديه النصرة ضدهم. فداود كان قاعد على العرش وبيحكم، لكن داود كان شايف ان الرب في المشهد من ورا هو اللي كان بيحكم وبيعطي داود القوة والنصرة على الأعداء، وقال كده: العدو تم خرابه. ده بيفكرنا بإبليس العدو الروحي لينا واللي عمله الرب يسوع المسيح على الصليب ضده. يقول الكتاب: إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. في الأعداد من 7-8 يقول داود إن اسم الرب سيبقى إلى الأبد لأنه سيحكم إلى الأبد كقاض عادل. وبناء عليه كل من هو عنده احتياج إلى قاض عادل علشان ينصفه، أي حد بائس أو مضطهد يجري ويهرب إليه في ضيقته. فأساس الرجاء في الصلاة اللي كان بيصليها داود هو الإيمان بإن الرب يسود على الكل. فالرب يقضي ويدافع بالعدل عن كل مظلوم وسيدين الشعوب بالاستقامة. لكن يعمل إيه المسكين لما يتعرض لضيقة؟ داود يقول لما يتعرض المسكين لضيقة أو أزمة يكون الرب ملجأ ليه. والملجأ في الوقت ده كان عبارة عن مكان مرتفع تتوفر فيه حاجتين مهمين جدا: الأمان والحماية. ربما داود كان بيتذكر الأيام اللي كان بيهرب فيها من شاول وكان بيحتاج إلى ملجأ يشعر فيه بالأمان والحماية، وده يدينا سبب كافي وإيمان كافي أن نتكل على الرب. يقول عدد 10 داود: ويتكل عليك العارفون اسمك لأنك لم تترك طالبيك يا رب. يعني اللي يعرفوا شخصك، اللي ليهم علاقة شخصية معاك، هو ده معنى العارفين اسمك. فنحن لا نتكل على أوهام، لكن نتكل على شخص حقيقي لنا علاقة به. ويتكلم المرنم بلسان المختبر بيقول: لأنك لم تترك طالبيك يا رب، فأنا عندي اختبارات في الماضي وأمانتك معايا في الماضي إنك ما سبتنيش، فده يديني قناعة وإيمان إنك كمان في الحاضر مش هتسيبني، لأنه الماضي بيشهد عنك إنه لما كان في ضيقات وصعوبات لم تترك طالبيك يا رب. وختم داود الجزء ده إنه طلب وبيطلب من المتضرر والمضطهد إنه يسبح الرب حتى لو الموقف الحالي ما تغيرش. بيقول لهم: خلوا عندنا إيمان يعتمد إن الرب لم ينسى ولن ينسى صراخ المسكين. لكن أنا هضم صوتي وهرد على داود: طب الظروف الحالية ما تغيرتش وانت بتقول لي سبح واطلب وخلي عندك إيمان. داود يرد عليا في الجزء الثاني من المزمور وبيقول: حتى لو الضيقة والموقف الصعب مستمر، نصيحتي ليك انك تكمل في حياة الشركة مع الرب والصلاة. إياك تهرب منه، إياك تقطع الصلة بينك وبينه وتهرب، لأن الحفاظ على الصلاة هو اللي هيديك وهينور عينيك إزاي إن الرب سيتدخل في الموقف

الصعب اللي انت بتمر بيه. فالله لن ينسى من يتذكره، لكن لا رجاء للبعيد عن الله. فالله لن ينسى من يتذكره، لكن لا رجاء للشخص البعيد عن الله. يا رب، طول ما احنا في العالم سنتعرض لضيقات وأتعاب، لكن صلاتنا يا رب النهاردة إنك تساعدنا إن تكون عينينا عليك في المواقف المختلفة في حياتنا، في الضيق، في الرحب، في الظروف السهلة، في الظروف الصعبة، يكون قلبنا مليان بالإيمان إنك سوف تتدخل، يقينا ستتدخل ليعود المجد ليك، في اسم يسوع، آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

بابا السماوي من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت، أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه، دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام، تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال السيرش بار هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: هنقف مع بعض هنرنم الترانيم الجاية واحنا بنطلب ان الله يعطينا نور ويكشف في قلوبنا الحق من المزور، ويكشف المخطط الإبليسي أننا لا نجهل الأفكار. رب دانا سلطان أن احنا نعرف أفكاره ونواجه أفكاره وندوس عليه برجلينا. عايزين ندوس عليه برجلينا في البلاد دي ونعلن إيماننا به أنه إله مش بتاع التزوير ومش بتاع التزييف، إله بتاع الحق، إله بتاع الأبيض، إله بتاع النور. يا يسوع بنورك تنسبي كل العيون

واخدين بالكم من كلمة الحق والنور؟ الحق والنور. مهما حاول إبليس يكون سحابة من التشتيت، سحابة من إن الناس تزغول، ضباب بيخلق حوالينا، ضباب. لما بتتغير القيم وبتتغير المبادئ يتعذر التمييز والإصلاح. اشرق علينا بنورك يا رب، اشرق علينا بنورك، زيل الغمام، زيل العتامة اللي موجودة في الدنيا دي، زيل. عاوزين نعرف نميز، مش عاوزين نعيش في نوع من التخبط ونمشي واحنا مش عارفين رايحين فين. اشرق علينا.

بس انا عايزك ترفع ايدك بس كده وتقول له اشرق عليا، اشرق بنورك عليا، انا تايه، الدنيا عتمه، اشرق بنورك عليا وعلى بيتي، صلي من اجل بيتك، اشرق بنورك عليا وعلى عيالي اللي تايهين في اللخبطه اللي بيزغولهم ابليس وعمال يحط تعبيرات لطيفه لاشياء قبيحه ما ينفعش. الصح الصح، ليكن كلامكم لا لا ونعم نعم. الدنيا واضحه، الدنيا واضحه. قول له يا رب اشرق بنورك علينا. الحاجه الاولانيه اللي انت عملتها في الدنيا، فقال الله ليكن نور فكان نور. بس بيحاول يعمل غمام، يحاول يعمل ابليس عتامه، لكن احنا عايزين النور، نور يفضل في بيوتنا. قول له كده، تعالى اشرق علينا، املى بيتي بالنور، املى بيتي بالنور. زمان لما جاء الرب يسوع والاسم اللي ليه اسم في الكينونه وليه اسم في الفانكشن وليه اسم ايضا جميل يدينا رجاء، قال لك اسمه ايه؟ قال لك اسمه عمانو، يعني ايه؟ يعني على الله معنا، ها؟ والله والذي معنا اقوى من اللي علينا، مش كده؟ فالله معنا، ها انا معكم كل الايام والى، أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، مش كده؟ فعمانوئيل بيقول له إيه؟ بيقول له كلمة حقك، كلمة حقك، كلمة حقك.

أنا عايز بس أقول حاجة، عايز أقول حاجة للنقطة اللي قلناها في الأول، إن في صنفين بس في العالم، في صنفين بس، صنف أولاد الله، في أولاد إبليس. رب يسوع ما كسفش، قال لهم أنتم من أب هو إبليس ووصايا أبيكم تريدوا أن تفعلوا. ما عندوش هزار، هو عارف يمين وشمال. أنا النهاردة عاوز أقول لأي واحد ما كانش عارف إنه هو ابن إبليس، إنه النهاردة والآن يقدر يكون ابن لله. النهاردة يدعوه ويقول له عايز أكون ابنك، عايز أكون ابنك. أنا بقالي سنين عايش ومش عارف أنا فين، بس أتريني في الحتة الضلمة. أنا عايز أكون ابنك، عاوز أقبلك في حياتي فتصير لي أب، ما بقاش يتيم في الدنيا وما بقاش عبد. الابن مش عبد، وساعتها أقدر أرنم وقال له أنت أبويا، فمن فضلك

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. أنت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، أنت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس إسحاق سعد في برنامج أنتخب. معاكم القسيس إسحاق سعد في برنامج أنتخب.

بس نخرج من دايرة الراحة، لكن كمان احنا محتاجين نشوف نفسينا احنا بقينا فين دلوقتي في الأفاق الجديدة وفي البدايات الجديدة اللي احنا خدناها مع بعض. عارف ايه أجمل حاجة ممكن تفرح من الخروج من منطقة الراحة؟ مش بس انك حققت هدف جديد او اتعلمت مهارة جديدة، الأجمل هو انك بقيت شخص جديد. وانت بتعمل كده خلي الثقة اللي في عينيك دلوقتي وقدرتك على مواجهة المجهول تكون مكاسب ليك ما تقدرش تشتريها بفلوس. برا دايرة الراحة، برا الأنتخة اللي احنا موجودين فيها، انت اكتشفت مواهب ما كنتش تعرف انها عندك اصلا، وعرفت ان حدودك كانت مجرد وهم في خيالك مش موجود في أرض الواقع. النسخة الجديدة منك دي هي نسخة محدثة، هي نسخة أقوى، هي نسخة أزكى، وهي النسخة الأهم في حياتك، إنها نسخة ما بقتش ترضى بالقليل. وأنا مش عايزك النهاردة ترضى بالقليل، لأن ربنا مزخر لينا ومحوش لينا حاجات كتيرة قوي وجميلة قوي. مفيش حاجة اسمها وصلت خلاص في علاقتنا مع ربنا. الحياة مع ربنا هي سلسلة لا تنتهي من الخروج. كل يوم أنا محتاج أخرج برا ذاتي، برا شهواتي، برا الحاجات اللي بتعقني، عشان أوصل من مجد المجد مع ربنا. ربنا بيقول الكلمات الجميلة دي: ها أنا أصنع كل شيء جديدا. أنا لما بعمل حاجة أنا بعملها جديدة طول الوقت. التجديد هو طبيعة الله، التجديد هو طبيعة الروح القدس في حياتنا. التجديد كمان لازم يكون من طبيعتنا طالما احنا مشتركين معا في طبيعة الله. طول ما انت عايش ربنا هيفضل يفتح ليك أفاق جديدة وبركات جديدة ومراحم جديدة كل يوم، وبيقول لك كل يوم: تعالى اعلى، وتعالى اكبر، وتعالى انضج معايا في العلاقة معايا عشان تقدر تكون ناجح في الحياة. الخروج اللي عملته ده مش مجرد تجربة المرة واحدة بتعملها في الحياة، لكن ده لازم يكون اسلوب حياتك الوقت اللي جاي. الإيمان الحقيقي هو انك ترفض كل كسل وركود وتراخي، وتفضل دايما في حالة نمو وتجديد مستمر في حياتك، لان اللي خلقك ملوش حدود. فانت كمان ما تحطش حدود لسقف توقعاتك وعلاقتك بربنا، او حتى علاقتك بالناس اللي حواليك. تحدي النهاردة هو تحدي الوعد. عايزك النهاردة تبص في المراية، بس مش عشان تبقى مجنون لا سمح الله، لكن تبص في المراية عشان تشوف نفسك كويس، وتحتفل حتى بانتصار صغير انت حققته في حياتك الوقت اللي فات، او اكتب وعد من ربنا ليك نفسك ان هو يتحقق الوقت اللي جاي، اكتبه على موبايلك او في مذكراتك عشان تشوفه كل يوم. وقول لنفسك الكلمات دي كل يوم: أنا مش هسمح لنفسي أتحبس في دايرة الأنتخة بتاعتي، الدايرة الضيقة أو منطقة الراحة بتاعتي، لكن أنا محتاج كل يوم أفتكر طعم الحرية اللي عشته وحسيته في علاقتي مع السيد المسيح. الوعد ده هو البوصلة اللي هتحركك الوقت اللي جاي لنجاح كمان كبير في السنين اللي جاية. يا رب بشكرك وبعظمك لأجل كل دايرة أنت بتخرجنا منها عشان نكون أفضل وعشان نكون أحسن وعشان تخرج أفضل وأحسن ما فينا في الحياة. يمكن تجيزنا في تجارب، يمكن تسمح بضيقات، يمكن تجيزنا في امتحانات في حياتنا، مش عشان تهدنا، لكن عشان تخلق مننا رجالا نقف في الصغر يا رب قدامك. عشان كده ما تخليناش نحزن على دوائر الراحة، خليناش نحزن على أوقات اللي كنا حاسين براحة كبيرة جدا وإحنا في المنطقة دي، لكن أخرجنا يا رب لدوائر جديدة وأفاق جديدة. بنسلم نفسينا يا رب لشخصك الكريم، كل فكر وكل مهارة وكل إمكانية بين إيديك، تستأثر كل طاقة وإمكانية وفكر وموهبة في حياتنا لمجد اسمك، ولنجاحنا وعلاقتنا وحياتنا تكون حياة أفضل، مش بس في علاقتنا معاك، لكن في علاقتنا يا رب مع بعضنا البعض الوقت اللي جاي. في اسم المسيح، آمين.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، واحنا واثقين ان حياتنا في ايدك انت مش في ايد انسان. لا الاسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن انت موجود، احنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وافكارنا في المسيح يسوع.

كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب ما فيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن. يا رب أنت تستاهل كل حياتنا، يا رب ارسلنا، يا رب عايزين نيجي قدامك ونقول لك ها أنا ذا ارسلني. يا رب بنحبك، بنحبك، تستاهل كل الحياه.

يا رب شكرا على عملك على الصليب، شكرا يا رب علشان حبيتنا وأخليت نفسك يا رب علشاننا. يا رب عايزين دايما نقرب منك يا رب ونعرفك أكتر، لأن أنت عملت كل ده علشان ترجعنا ليك تاني وتردنا ليك تاني. يا رب خلونا نصلي كده صلاة شخصية، قول يا رب أنا بسلمك حياتي، بسلمك كل تفصيلة، حتى لو كلمة دي سمعتها قبل كده كتير في كنيسة في اجتماعات، لكن مش شرط أبقى بنفذها فعلا في حياتي. قول يا رب النهاردة أنت ليك وحدك العبادة، ليك وحدك القيادة، مش لأي حاجة تاني في حياتي، مش الحاجات اللي أنا خايف منها، مش الحاجات اللي أنا خايف عليها، لكن أنت وحدك مركز حياتي، وأنت وحدك تستحق.

رب أنت مستحق. تعال نقول مع بعض العدد الثالث وبنقول له لك أنا بجملتي يا ملجأي وراحتي، أعطيك أمالي الكبار، أعطيك ليلي والنهار، بديك قلبي يا رب كله.

يا رب انت مستحق يا رب، مستحق عمرنا ومستحق قلبنا، مستحق تسبيحنا ليك وحدك، السجود ليك وحدك، العبادة يا رب. علمنا كل يوم يا رب نقرب منك، كل يوم يا رب نعرفك أكتر يا رب. خلي دايما جوانا جوع وعطش يا رب للقعدة قدامك ولحضورك. فهمنا يا رب، فهمنا عمق المحبة يا رب اللي انت حبيتها لينا، وإنك تستاهل يا رب الحياة كلها. في اسم يسوع آمين.

عايز أخرج من هذا المكان إنسان آخر. اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك أرجعون.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتالم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفيه، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 70 لإمام المغنين لداود للتذكير.
3: اللهم إلى تنجيتي، يا رب إلى معونتي أسرع، ليخزى ويخجل طالبو نفسي، ليرتد إلى خلف ويخجل المشتهون لي شرا، ليرجع من أجل خزيهم القائلون ها ها، وليبتهج ويفرح بك كل طالبيك، وليقل دائما محب خلاصك، ليتعظم الرب. أما أنا فمسكين وفقير، اللهم أسرع إلي، معيني ومنقذي أنت يا رب لا تبطئ.

وما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار، يقول الرب. هو ذاك الطين بيد الفخار، أنتم هكذا بيدي، وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم، وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون أحكامي وتعملون به. قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. كان بقالي الأيام دي كم يوم بعافر وأنا مش عارفة أقعد مع ربنا، فكنت جاية أقوله يا رب متضايقة، بتضايق لما بلاقي أيام بتعدي كده وأنا مش عارفة أقعد معاك ومش عارفة ده بيحصل ليه، لكن بشكرك إني قاعدة النهاردة وهقابلك وهشوفك وهفرح بيك وهتفرح بيا يا أبويا. بعلن حماية الدم عليا دلوقتي على كل حتة فيا، ذهني يمتلك منك، ولا حاجة تسكن فيا مش بتاعتك، أفكاري تتغسل بالدم في محضرك، لا فكر فيه أنانية ولا تحزب ولا تعصب ولا كبرية ولا بر ذاتي ولا صغر نفس ولا غيرة ولا إدانة ولا شكاية ولا تصلب رأي، اللي منك بس هو اللي يكون فيا. فكر المسيح المتواضع المحب المتفهم الحكيم المتحنن اللي شايف كويس قوي، المشجع الوديع اللي بيقدم الآخرين، الواثق في إلهه وفي نفسه، فكره هو اللي يملاني. فرغني دلوقتي من أي حاجات أو أفكار اترمت عليا الوقت اللي فات وإبليس ركب عليها، بتخلى عن كل حاجة ممكن تفصلني عنك دلوقتي أو تحرمني أني أشوف.

المشاعر مهمة جداً، لكن كمان العقل والذهن والتفكير في الأمر وإعادة تدويره جواكم برضو مهم جداً. فحصك للكتاب ومراجعة اللي جواك ده مع الكلمة، توقيته في حياتك وحياة اللي حواليك، كل دي أمور مهمة جداً تحتاج ذهن متيقظ وواعي وفاهم هو بيعمل إيه، ومتوافق كمان مع فكر الروح القدس. أنا مش عايز أغيب عقولكم، أنا عايز أجدد ذهنكم فيقدر يفكر صح ويصدق في الأمور الصح ويستنى كمان التوقيت الصح، حتى لو مشاعره بتزقه لحاجة تانية أو حاسة بطريقة مختلفة. المشاعر بتتأثر بسهولة قوي، ممكن التأثير ده ما يكونش في محله، فخد بالك. محتاج تمتحن مشاعرك دي جاية منين وإيه الدوافع اللي وراها. مش دايماً مشاعرك هتاخدك للسكة الغلط، لكن برضو مش دايماً هتاخدك للسكة الصح، فخد بالك. خرج مشاعرك واللي انت حاسه تجاه الأمور واتكلم عنه جواك، ودي فرصة كاملة لذهنك انه يسألك أسئلة تقود لقرار واعي صحيح. امتحن نفسك في نور الروح القدس والحق اللي بين ايديك. في رسالة تسالونيكي الأولى أصحاح 5 وعدد 19 بيقول الكلمات دي: لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: لا تعيقوا عمل الروح، لا تستهينوا بالنبوات، بل امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. ما تمتحنش الأمور بمشاعرك واللي انت حاسه واللي متأثر بيه في الوقت ده، ذهنك هو اللي يمتحن الأمور، مش انت مرتاح تعمل ايه، لان مش دايما الراحة علامة إيجابية تزقك للقرار الصح. مرات الصح والحق اللي هتعمله بيكون مكلف ومتعب، فتلاقي نفسك ومشاعرك شدك لتحت ومتقلة ومش عارف ترتاح للآخر، مع إن اللي هتعمله هو الصح والصح جدا. يسوع وهو رايح للصليب في جثيماني قال الكلمات دي في متى أصحاح 6 وعدد 36، من الترجمة المبسطة بيقولها كده: حينئذ ذهب معهم إلى مكان يدعى جثيماني، وقال للتلاميذ: اجلسوا هنا بينما أذهب إلى هناك لأصلي. وأخذ معه بطرس وابني زبدي وابتدأ يشعر بالحزن والانزعاج، ثم قال لهم: حزني شديد جدا حتى أنه يكاد يقتلني، ابقوا هنا واسهروا معي. لكنه كان عارف إيه اللي لازم يعمله بالرغم من كل مشاعره. قال عن الصليب قبل كده: لهذا أتيت. خد مشاعره وجيبيها قدام أبوه السماوي وسكب قلبه في محضره، واستقبل قوة ومعونة للساعات اللي جاية عليه وعمل الصح. ما سابش روحه أبداً لفكر اللي حواليه واللي نفسهم فيه واللي هم عايزينه منه، هو اللي يقول هو هيعمل إيه. هم كانوا عايزينه ملك يخلصهم من أعدائهم ويسدد احتياجاتهم ويشفي أمراضهم وبس، حتى خلاص نفوسهم ما كانش على بالهم. انت تفضل عايش وسطنا ملك لبلدنا وتسدد احتياجاتنا، لكن هو كان عارف كويس قوي ان خلاص نفوسهم الابدي اهم ليهم بما لا يقاس من مجرد شفاء امراض او حتى اقامه موتى، لان اللي قاموا ماتوا تاني، وان ما كانوش قبلوا عمل المسيح على الصليب لاجلهم هيكون موتهم ده ابدي. عشان كده انا بطالبكم تمتحنوا، اعملوا مجهود في الامر ده. الاستسهال عدو حقيقي جدا، ممكن يخليك تعمل أمور مش لازم خالص تكون فيك، يخليك ماشي في الطيار السائد حواليك وتقول لنفسك: ما هم تلاقيهم فكروا وقتلوا الموضوع بحث، فيها إيه لما امشي معاهم. طب وانت وضعك إيه؟ دورك انت إيه؟ مش يمكن أنا عايزك تعمل حاجة مختلفة أو تزق الناس تفكر بطريقة مختلفة؟ حتى لو وصلت لنفس القناعة بعد امتحان الأمور، هتبقى عارف تدافع عن نفسك قدام نفسك قدام أي حد يسألك، عندك رد. أنا عايزكم صحيح جسد واحد، لكن في الجسد ده كل واحد بيعمل دوره وهو ليه فكره الخاص، وعارف يسمع صوتي لحياته، وعارف يقف لوحده على أرض صلبة، صحيح كتفه في كتف أخوه، لكن ليه كينونته الخاصة ورأيه المبني على الحق اللي ماليه. كونوا أعضاء في جسد واحد، لكن كل عضو فيكم صاحي ومتيقظ وفاهم، مش متكاسل أو متهاون، فاهم وزناته وعارف دوره وبيعمله بكل أمانة، فكره متقد ومتجدد بروح المسيح.

وعارف يحكم على الأمور في نور وإرشاد الروح القدس. أقول لكم تاني، امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن.

الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبي، ابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، لكن علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. خليش حاجة تأثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجة بتأثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعية كاملة في وسط عالم بيبعد عنك، لكن أنا أقرر في وسط الظروف ديت أني يا رب أحبك محبة كاملة. آمين.

دكتور جون بارك عمل تجربة عملية مهمة جدا على الكلام اللي بنتكلمه وبنفكر فيه بيأثر فينا قد إيه. فجاب مجموعتين وحط كل مجموعة في غرفة، إدى كل مجموعة عدة كلمات، وطلب منهم خلال ساعتين يكونوا منها جمل مفهومة. المجموعة الأولى إداها كلمات سلبية، بمعنى إيه؟ عجوز، يتوكأ، عكاز، بطيء، كلها كلمات سلبية. المجموعة التانية إداها كلمات كلها إيجابية، يعني شاب، طموح، نشيط، سريع، يجري إلى آخره، وطلب من دول ياخدوا ساعتين ودول ساعتين يكونوا جمل مفيدة. وبعد الساعتين طلب منهم يتقابلوا في قاعة على نفس المسافة، وحسب المدة اللي هتاخدها كل مجموعة تاخد قد إيه وقت تروح للقاعة، تذهل لما تعرف إن المجموعة الأولى اللي كانت بتفكر في كلمات سلبية خدت ضعف الوقت وهم رايحين القاعة، لأن طول الوقت عمال يفكروا في إيه؟ عجوز، يتوكأ، بسيط، مجهد، تعبان إلى آخره. الكلمات اللي بنفكر فيها طول النهار والليل بتأثر فينا كتير جدا. عارف السيلف توك؟ يا ترى بتكلم نفسك تقول إيه؟ بتقول إيه لنفسك طول النهار؟ أرجوك عايزك من دلوقت تتعهد لو عايز تنجح وتكون مثمر ومؤثر إنك تكون إيجابي مع نفسك، تقول أنا أقدر، أنا أستطيع، الله معايا، الله في صفي، الله جنبي، هينجح طريقي. أول ما تبدأ يومك قول الكلمات دي، قول أستطيع كل شيء، قول أنا النهاردة هنجح، قول الله هيبارك خطواتي، وأؤكد ليك سوف تنجح. من قلبي أتمنى لك النجاح.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

حين يتحول الفراغ إلى لقاء. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل. رحلتنا رحلة زوايا خفية بنكتشف فيها نفسنا أكتر والزوايا اللي معطلانا في رحلتنا مع ربنا. رحلة لاكتشاف ما يختبئ في الداخل قبل أن يسرقنا من جديد. هل ممكن تكون متحاوط بناس ومع ذلك أنت حاسس بوحدة؟ هل ممكن تكون بتضحك في المناسبات، بترد على الرسائل، بتقوم بكل المسؤوليات، لكن في عمق روحك بيكون فيه صوت خافت بيقولك أنت محدش حاسس بيك، محدش فهمك؟ الوحدة دي مش معناها غياب الناس، أحياناً بتكون غياب الأمان، غياب الاحتواء، أو غياب شخص تقدر تخلع قدامه كل الأقنعة وتكون على طبيعتك وتأكد أنه هيفهمك. الأخطر أن الوحدة ممكن تزحف لقلب الإنسان حتى وهو ماشي مع ربنا، لكن النهاردة هنكتشف أن في حضور واحد لا يغيب وحب واحد قادر يحول الصحراء لجنة، ومش أي جنة، جنة عدن. الوحدة وجع صامت. ممكن تكون في مجتمع وفي وسط ناس، في وسط بيت مليان، لكن روحك بتشعر إنها متروكة، وحيدة. ممكن تكون ناجح من الخارج، لكن من الداخل عطشان لحد يفهمك من غير شرح طويل وتبريرات. كلمة ربنا بتعلن حقيقة مختلفة. الله لا يترك أولاده وحدهم في البرية. هو مش بيراقب الألم من بعيد، بل يدخل إليه بحضوره. شوفوا الوعد الجميل ده بيقول لنا إيه. لأن الرب يعزي صهيون، يعزي كل خرائبها، ويجعل برياتها كعدن وباديتها كجنة الرب. البرياتها كعدن وباديتها كجنة الرب. الابتهاج والفرح يوجدان فيها، الحمد وصوت

الله بيقولك أنا قادر أحول بريتك دي لجنة، ومش أي جنة، جنة عدن. أنت مش منسي. للأسف الوحدة بتخلق جوانا إحساس خطير جداً، أنا مش متشاف، أنا غير مهم، لو اختفيت أو مشيت محدش هيلاحظ. لكن الله بيرد على الخوف ده بكلمة واضحة في أشعياء: أذكر هذه يا يعقوب وإسرائيل، لأنك عبدي صورتك، أنت عبدي يا إسرائيل لا تنسى مني. الله، يا إسرائيل لا تنسى مني. أشعياء 44:21. أنت غير منسي، دموعك مش منسية، صلواتك مش منسية، حتى التفاصيل الصغيرة في حياتك كلها معروفة عنده، هو قال كده. وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة، متى 10:30. الله بيكشف الكذبة اللي بتقولك دايماً جوه روحك أنت وحدك، وبيعلن لك حقيقة وحق في كلامه: أنا معك، الرفيق اللي فهمك. أصعب أنواع الوحدة إنك تحس إن مفيش حد فهمك، لكن الله مش بيكتفي إنه بيسمعك ولا بيسمع ألمك ووجعك، هو نفسه اختبر الألم. في بستان جسماني كان أقرب الناس لي نايمين، وحتى على الصليب اختبر الرفض. علشان كده هو أكتر واحد يعرف يتعامل مع ألمك، مش كلام لأ ولا نظرية، هو يعرفه كويس قوي ويقدر يمشي معاك فيه. كاتب العبرانيين بيقول: لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين، عبرانيين 2:18. يسوع مش بيوعدك بحياة من غير ألم، لكن بيوعدك بحضور لا يغيب. وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. آمين.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتالم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفيه، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور العاشر. لو فاكرين قلنا الحلقة اللي فاتت إن مزمور 9 و10 مرتبطين جدا ببعض. فمزمور 9 ابتدى بالحمد والتسبيح لأن المرنم كان واثق في عدالة الله وإنه سيتدخل في المواقف الصعبة. لكن مزمور 10 بيبتدي بداية مليئة باليأس، والمرنم بيقدم أسئلة كتير في المزمور، مش لأنه بيطلب طلب، لكن الأسئلة دي هي أسئلة شكوى بسبب اللي بيشوفه من انتشار الظلم اللي بيقع على المساكين والضعفاء اللي لا حول ليهم ولا قوة. فمزمور 10 عبارة عن صلاة مليئة باليأس والحزن وطلب استغاثة لتدخل الله الفوري. لكن بنتفاجئ إن في نهاية المزمور بيحصل تحول في الموقف بنسبة 180 درجة. نقدر نقسم المزمور لجزئين. الجزء الأولاني اللي بيبتدي المزمور بسؤالين بيعبروا عن إحباط المرنم، بيقول يا رب لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ فهو ما قدرش يفهم ليه الله لم يتدخل لإنقاذ المسكين والضعيف من إيد الأشرار. فكلمة لماذا بتيجي في المزمور 4 مرات، والسؤال بلماذا دايما بيحتوي على كم كبير من الشكوى وعدم فهم الواقع المحيط المليء بالشر، وكمان بيوصف قد إيه الشخص بيكون محبط ويشعر بالترك. ويبتدي كاتب المزمور إنه يكتب عن صفات الأشرار ويقول أشهرها الكبرياء، التفاخر، التجديف على الله، إهانة الرب. بيقولوا إن الله لا يحاسب، هم أصلا مش بيؤمنوا بوجوده. مش بس كده، لكن كمان طريقهم وحياتهم ناجحة وبينتصروا على أعدائهم وعندهم ثقة في نفسهم وأفعالهم، وبيقولوا لا نتزعزع، وكل أفواههم مليئة باللعنة وعدم الصدق والشر. وابتدى الكاتب يرسم صورتين للأشرار دول. صورة منهم بيشبه الشخص الشرير بأنه حيوان مفترس يكمن في عرينه ويراقب الفريسة الضعيفة، والصورة التانية أنه صياد بيراقب الفريسة وبيخطف الصيد بتاعه ويشده في الشبكة. طبعا الفريسة في الحالتين هو الشخص المسكين الضعيف اللي ملوش قوة ولا سند. ويتساءل المرنم إيه اللي بيخلي الشرير يكمل يعمل كده؟ ليه الشرير عنده أمان إن مفيش عقاب للدرجة اللي بيقول فيها هو الله نسي؟ كما لو كان إنه حجب وجهه وشال وجهه ما عادش يبص على الوضع على الأرض عندنا، لأن أصلا الله لو شايف كان تدخل من زمان. أعتقد حتى وقتنا ده بنشوف كتير من المساكين اللي لا حول ليهم ولا قوة، وإزاي الأشرار بيفترسوهم افتراسا، وبتيجي جوانا أسئلة كتير، ليه؟ هو ليه ده بيحصل؟ بعدها ابتدى كاتب المزمور يصرخ صرخة من الأعماق علشان يتدخل الله وينتقم. فالمرنم وكاتب المزمور ما كانش قادر يفهم ليه الله سمح للأشرار أن يستمروا في إهانة الله بأفعالهم وأقوالهم. أكيد السبب مش لأنه مش شايف، لا، ده بيأكد كاتب المزمور إنك أنت يا رب

أنا بالإحباط والشك. فيقول عدد 16: الرب ملك إلى الدهر والأبد، بادت الأمم من أرضه، تأوه الودعاء قد سمعت يا رب، تثبت قلوبهم، تميل أذنك لحق اليتيم والمنسحق، لكي لا يعود أيضا يرعبهم إنسان من الأرض. الآيات الختامية دي تعبر عن تحول في موقف كاتب المزمور، وعن ثقة المرنم وامتلاء قلبه إن الله قد سمع طلبه وصراخه. فالله هو صاحب السيادة والسلطة المطلقة. تأخير الله يا حبايب في إقامة العدل ودينونة الأشرار دايما بيملانا بالإحباط، لكن أبدا ده مش معناه إن الله مش سامع أو مش شايف أو إنه مش هيحاسب الأشرار. والكل واحد بيصرخ وبيصلي في خلوته وبيسأل أسئلة كتير ملهاش جواب، المزمور بيقول لنا الله حتما سيجاوب عليك ويكلمك بكلام واضح في صلاتك، وهيفكرك إزاي إنه تدخل في مواقف كتيرة في الماضي. يا رب بنشكرك لأنك أنت إله قريب مننا، شاعر بينا، بتفهم صلاتنا حتى لو كانت مليانة باليأس أو الشك والإحباط. مش بترفضنا ولا بتتجاهلنا لما تكون حالتنا بالشكل ده. يا رب املأ قلوبنا بالإيمان، فعنينا تتفتح ونشوف شخصك، لأنه مكتوب تأوه الودعاء أنت سمعت. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب، ان هو يعرف يعمل الصح مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لان احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة ان هم يعملوا اللي انت عايزه، لان اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لان الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: واحدة من الحاجات اللي احنا معروفين بيها احنا البنات الشوبينج. أي واحدة فينا خلال الأسبوعين اللي فاتت ما اشتريتش حاجة ممكن ترفع إيديها؟ ما اشتريتش ولا حاجة. ده انا هديكي كاس. احنا معروفين ان احنا بنحب الشراء، على فكرة كل الناس بتحب، بس يمكن احنا اللي باين قوي ان الحاجات بتجذب نظرنا، ولدرجة انه مرات بيعملوا يعني في الابحاث التسويقية بيعملوا الممرات اللي فيها ميك اب واللي فيها بارفانات وكده في المولات، بيعملوها في حتت معينة ضيقة عشان ايه؟ عشان عينينا تقع على كل المنتجات علشان خاطر نشتري. بس في حاجات كمان بيقعدوا يعملوا لنا فيها عروض، يقولوا لك اشتري واحد قطعة تجدي القطعة الأخرى ايه؟ مجانا، باي وان جيت وان فري. وحفظنا الحتة دي وانبسطنا بيها قوي. بس لو تاخدي بالك، ومن هنا ورايح حاولي تاخدي بالك، الخطوط الرفيعة اللي مكتوبة من تحت، لاحظي انه في خطوط مكتوبة تحت وبتدي لك استثناءات لحاجات معينة السوق وعدك بيها أو المحل ده وعدك بيها، بس مش قايل لك على الاستثناءات بتاعتها. والعالم بيعمل كده معانا بنات، يمكن بنقعد وقت طويل عقبال ما نوصل للاستنتاج ده، بس دي الحقيقة. بيدي لك الحاجة، بيعرضها عليكي شكلها حلو قوي، وبيقول إنه أي واحدة فينا معهاش الحاجة دي هتبقى خسرانة جدا، بس ما بيحكيلكيش على الحاجات الصغيرة اللي هتخسريها مع العرض ده. طول النهار يقولك قيمتك في جمالك، دوري على ازاي تحلي نفسك، ولما تكبري كمان هيبتدي يقولك ازاي تحافظي على نفسك ما تتغيريش. ازاي؟ معرفش، يعني التجاعيد دي مش حاجات المفروض ان احنا نحتفظ بيها، لان انت سايبه نفسك كده ليه؟ ويفضلوا يعرضوا عليكي في حاجات، بس بيسيبوكي بعد كده حصلك ايه؟ هتتجنني، انا بحارب مع الوقت. طب ما انا الوقت لازم يطلع تجاعيد، طب انا لازم اكون مختلفه عن اللي جنبي. لا، عايزنا كلنا اسطمبه واحده. ما بيقولكيش على الاستثناء ده، يقولك القيمه بتاعتك في اصحابك وعدد الفولورز اللي عندك على انستغرام او على تيك توك، عدد اللايكس وعدد الهجز وعدد الشيرز اللي بتيجي على البوستات اللي انت بتحطيها. ويسيبك عمالك طول النهار احنا بقينا عاملين ازاي، طول النهار عاملين ازاي، طول النهار عمالين بنصور نفسنا ونصور اكلنا ونصور صحابنا ونصور خروجاتنا اللي احنا ما بقيناش قاعدين فيها لان احنا قاعدين بنصور. وقالك ان انت قيمتك في الحاجات دي، بس ما قالكيش على الخط الرفيع ان وانت بتعملي الحاجات دي هتحسي بوحده رهيبه، رغم انك عندك ناس كتير، عندك اصحاب كتير على السوشيال ميديا، بس انت حاسه بوحده وبفراغ. هو وعدك ان قيمتك في ده، لكن مش قايل لك قد ايه هتحسي من انت هتتجنني ان النهارده البوست بتاع النهارده ما عملش لايكس كتير. ويفضل يوعد. خشي في علاقات، افتحي نفسك للاولاد، مش مشكله خدي خبره مع الولد ده عشان تتعلمي تعرفي ايه العلاقات طبيعتها ايه، وما يقولكيش قد ايه انك هتعاني بعد كده ان ذاكرتك مش هتتمسح منها العلاقات اللي اتخطيتي فيها حدودك، وهتبقي حتى بعد ما تتجوزي فاكره المشاهد المعينه اللي انت تخطيتي فيها حدودك، بس بيقولك حاططها لك انها خبره وسايب لك الخطوط الرفيعه، ما بيقولكيش قد ايه انت هتعاني انك عايزه تنسي الذاكره دي ومش قادره تعملي، مش قادره تنسيها. لكن النهارده انا كمان جاي اعرض عليكم بقى اللي بيدي عروض ووعود، ما هياش عرض بس، ووعود ملهاش خطوط رفيعه، اللي بيقولك انت جميله يا حبيبتي، ما فيكيش عيبه، ها انت جميله دلوقتي ما مش لما تحلي في نفسك. ده اللي الله بيقوله لك، بيقوله لكل واحدة فينا، بيقول لك هو ذا على كفايا ناقشتك. عارفين التاتوز اللي احنا بنعملها بقى، هو بيقول لك انا ناقشتك على كفي عشان تفضلي قدامي على طول، عشان انا بحبك، عشان انت غالية عندي، وما فيش خطوط رفيعة للوعد ده. بيقول لك لا اهملك ولا اتركك، ما وعدكيش بظروف سهلة، عشان اللي بتسأل طب ما الفين وهو في من الظروف الصعبة، ما وعدكيش بظروف سهلة، لكن قال لك مش ههملك ولا هسيبك وسط الظروف دي. هيبقى عندك انهار بتعدي فيها بس انا معاكي، مش الانهار دي مش هتغمرك. وعود الرب لينا ما فيهاش خطوط رفيعة. انا شجعك تستلمي العهود دي وتستقبليها النهاردة، تقولي له يا رب انا عايز استقبل حاجة جديدة ملهاش خطوط رفيعة، ملهاش استثناءات، كل ما امسك في حاجة لاقيها لا دي ليها حاجات سلبية جاية وراها. وعودك يا رب ليا النهاردة استقبلها، افتحي ايدك النهاردة وقولي له يا رب انا عايزة استقبل منك لحياتي والمستقبلي والامتي حاجة جديدة أعيش بيها النهاردة. زي ما الكلمات بتاعت الحدث النهاردة بتقول ليكن نور، احنا بنصلي ليكن نور على حياة كل واحدة فيكم النهاردة، كل واحدة مننا رب يتكلم بيها بنور. الترنيمة اللي جاية بتقول يسوع ملكنا في وسطينا، بنرفع لاسمه أغانينا ونقول له يا رب انت هللويا لاسمك اللي مفيش زيه، مفيش أحلى من اسمه، اللي مليان بالبركة والخير والوعود والقوة والحرية لينا. أمين.

قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أندخ. النهاردة هنتكلم عن نوع مختلف من الفلسفة، اسمها فلسفة الخطوة الواحدة. محتاجين النهاردة نتخلص من الإحباط الناتج عن رؤية الأهداف الكبيرة والتركيز على الإنجاز اليومي البسيط. العظمة يا حبايب ليست في القفزات العملاقة اللي بتبهر الناس، بل في الخطوات الصغيرة الثابتة التي لا تتوقف. ساعات فكرة الخروج من الأنتخة أو من منطقة الراحة بتاعتنا بتبان كأنها جبل عالي محتاجين نتسلقه في كل يوم مجموعة من الخطوات عشان نقدر نوصل بعد كده لنهاية الجبل ده، وده بيخلينا نتعب قبل ما نبدأ أصلا. لو احنا بنفكر نطلع جبل الطويل الكبير ده، هننهج قبل ما ناخد الخطوات بتاعته. لكن تعالوا النهاردة نتعرف على

للطاقة، لكن الفكرة الحقيقية في الاستمرارية. ربنا خلق الكون في أيام كتيرة، مع أنه كان قادر يخلقه بكلمة واحدة في لمح البصر، بس عشان يعلمنا أن حتى إلهنا خلق الكون في أيام معينة وما خلقوش في يوم واحد. نفسيا كمان في مفهوم ياباني في علم النفس اسمه الكايزن. الكايزن ده معناه التحسين المستمر والبسيط، وده اللي احنا محتاجين نتبعه في حياتنا، يكون في تحسن مستمر في حياتنا حتى لو كان بسيط وصغير وقليل. لما بتحدد لنفسك هدف ضخم، مخك بيفرز هرمونات قلق لأن المهمة مرعبة وكبيرة بالنسبة له. لكن لما بتقول لمخك أنا بس هقرأ صفحة واحدة النهاردة، أو النهاردة أنا همشي 5 دقايق بس، مخك بيسترخي وبيسمح لك تبدأ خطوة واحدة. الخطوة دي هي اللي بتكسر حاجز المقاومة الداخلية والنفسية اللي عندك. احنا جيلنا، جيل الشباب اليومين دول، دايما بيدور على النتائج الفورية، وعايزين نوصل لآخر السلم بنطة واحدة بس، مش عايزين نطلع الدرجات خطوة خطوة ودرجة درجة. بس الحقيقة ان في الأنتخة ومنطقة الراحة مش بتتهد بزلزال، لكن بنقدر ندوبها بالتنقيط نقطة ورا نقطة. تعال أقولك بعض التمارين النهاردة اللي ممكن تساعدك في حياتك. قاعدة 5 دقايق، لو عندك مشروع أو مهارة خايف تبدأها، قرر إنك هتشتغل عليها 5 دقايق بس النهاردة. أوعدك إن أصعب حاجة هي البداية، بس هتقدر إن أنت تكمل. كمان محتاجين نفتت الهدف الكبير بتاعنا لأهداف صغيرة عشان نقدر نكون بننجز ونحتفل بالنجاحات الكبيرة الموجودة في حياتنا. المشوار الطويل مش محتاج عضلات ومش محتاج ناس خارقة للطبيعة، لكن محتاج نفس طويل وخطوات ثابتة. عشان كده محتاجين نركز النهاردة تحت رجلينا شوية. ما تشغلش بالك بقمة الجبل قوي دلوقتي، القمة كده كده هتوصل لها لو فضلت تتحرك كل يوم خطوات متبعة وخطوات دقيقة. تعال النهاردة حط أهدافك وطموحاتك قدام ربنا في الصلاة اللي جاية. قول يا رب أنا كتير كنت بأحبط في الحياة عشان كنت متوقع أن الحياة قفزات عملاقة، إنجازات مبهرة، لكن يا رب النهاردة أنا بتعلم أن النجاح بيبدأ بخطوة. النجاح بيبدأ بحاجات صغيرة بعملها كل يوم عشان أقدر أوصل للحاجة الكبيرة. نجاح يا رب النهاردة علمتني أن بيبدأ بخطوة على السلم عشان أقدر أوصل لنهاية السلم. أنا من غيرك يا رب معرفش أعمل كده. ساعدني أكون هادي، وساعدني أكون باخد حياتي واحدة واحدة وبالراحة. افتح عيني عشان أشوف سكتي وعشان أقدر أوصل لهدفي الوقت اللي جاي. آمين.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

مساء الخير، مبسوطين قوي نكون معاكم النهاردة. أنا نادو ومعايا سامح، ومبسوطين النهاردة نكون معاكم في فترة فيها تسبيح وعبادة قدام ربنا. متحمسين ندخل لحضوره ونتمتع بيه مع بعض. نفسي كده نقرأ مزمور 46. لو انت في البيت ممكن نطلع الكتاب المقدس، أو اللي على التليفون لو أنت في العربية ممكن كده ببساطة نسمعه ونخليه يدخل لقلوبنا. بيقول: الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا. لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض، ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار. تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها، نهر سواقيه تفرح مدينة الله، مقدس مساكن العلي. الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند إقبال الصبح. عجت الأمم، تزعزعت الممالك، أعطى صوته، ذابت الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. هلموا انظروا أعمال الله، كيف جعل خربا في الأرض، مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، يكسر القوس ويقطع الرمح، المركبات يحرقها بالنار. كفوا واعلموا أني أنا الله، أتعالى بين الأمم، أتعالى في الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. المزمور ده بيقول: هلموا وانظروا أعمال الله، كفوا واعلموا أني أنا الله. وفي الأول بيبدأ بيقول: الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا. وكأنه بيقول: استنوا وعرفوا أنه أنا الله، أنا مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، أنا ملجأ وقوة وعون في الضيق. وعلشان كده لا نخشى ولو تزحزحت الأرض، ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار، لا نخشى، لأنه هو الله الثابت إلى الأبد. ولما يجي ويقول: سلام الله الذي يفوق كل عقل، يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح، نقدر بثقة نصدق يعني إيه في سلام يفوق كل عقل، وكل خوف يطرح للخارج بسبب محبة يسوع. نفسي النهاردة بمختلف ظروفنا، بغض النظر احنا جايين منين، حاصل ايه طول اليوم او الاسبوع او الشهر او السنة اللي فاتت، نفسي نيجي ونحط قلوبنا عند يسوع. بدون خوف، ولكن بثقة إن هو الله، هو اللي وجد شديدا، هو اللي مات علشاني، وإن أنا ليا فيه مكان. تعالوا نرنم مع بعض.

رب أشكرك يا رب إن أنت الصخرة وأنت الملجأ. أشكرك يا رب إن أنت بتهتم بيا. أشكرك يا رب إن أنت إله السلام وأنت رئيس السلام، وينفع إن احنا نلاقي راحة لقلوبنا فيك. يا رب عايزين نتمتع بحضورك، عايزين نعرفك أكتر، لأنه بيقول كده في مزمور 119، بيقول طوبى لحافظي شهادتي، من كل قلوبهم يطلبونه، أيضا لا يرتكبون إثما، في طرقه يسلكون. أنت أوصيت بوصاياك أن تحفظ تماما، ليت طرقي تثبت في حفظ فرائضك. حينئذ لا أخزى إذا نظرت إلى كل وصاياك. أحمدك باستقامة قلب عند تعلمي أحكام عدلك. يا رب علمنا نقعد قدامك. خلينا نحفظ يا رب كلامك، ومن كل قلوبنا نطلبك. ليت طرقي تثبت في حفظ فرائضك، ونحمدك باستقامة قلب عند تعلمي أحكام عدلك. يا رب فعلا ما أحلى فرائضك، ما أحلى حضورك يبقى في حياتي في كل يوم.

معلش انت زعلت جدا لما شفت الكرتون اللي فيه ناس داخله في علاقه مش طبيعيه وقررت تقاطع الشركه المنتجه عشان تحمي ولادك، بس مش شايف ان اللي انت بتحاربه عشان تحمي اطفالك ده بيحصل لك انت كشخص بالغ كبير كل يوم؟ انا بيحصل لي كل يوم. من كام شهر شفت اعلان بيقول لك ما تفوتش المسلسل ده، علاقات خيانات. ثانيه واحده، خيانات؟ خيانات هي دي نقطة البيع اللي انت بتبيع لي بيها المسلسل؟ هي دي بقت الميزة اللي هتخليني اتفرج على المسلسل؟ هقول لك حاجة تاني، فاكر من كام سنة كان في مسلسل عن شوية حرامية لزاز، الناس حبتهم، كل الناس حبتهم مع انهم حرامية. ايوة كوميديا، بس تنكر انك شوية بشوية نسيت انهم حرامية؟ اهي شوية بشوية دي اسمها التطبيع، يعني اللي كان مرفوض بقى عادي، بعدين بقى ممتع، بعدين بقى كول، وفي الآخر اتبنيناه أنا وإنت، اتبنيناه وبقينا بندافع عنه. والكارثة إنك ممكن إنت تكون بتقاوم بس الناس حواليك بتقولك يا عم يلا ما تحبكاش. هو في إيه؟ الميديا حوالينا بتسرسب لنا الغلط شوية بشوية، بتبيع لك السن في علبة شيك. أنا وإنت محتاجين نصحى ونصحي بعض قبل ما نلاقي نفسنا بنضحك على اللي بيدمرنا.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.

أمثال سليمان. الابن الحكيم يسر أباه، والابن الجاهل حزن أمه. كنوز الشر لا تنفع، أما البر فينجي من الموت. الرب لا يجيع نفس الصديق، ولكنه يدفع هوى الأشرار. العامل بيد رخوة يفتقر، أما يد المجتهدين فتغني. من يجمع في الصيف فهو ابن عاقل، ومن ينام في الحصاد فهو ابن مخز. بركات على رأس الصديق، أما فم الأشرار فيغشاه ظلم. ذكر الصديق للبركة، واسم الأشرار ينخر. حكيم القلب يقبل الوصايا، وغبي الشفتين يصرع. من يسلك بالاستقامة يسلك بالأمان، ومن يعوج طرقه يعرف. من يغمز بالعين يسبب حزنا، والغبي الشفتين يصرع. فم الصديق ينبوع حياة، وفم الأشرار يغشاه ظلم. البغضة تهيج خصومات، والمحبة تستر كل الذنوب. في شفتي العاقل توجد حكمة، والعصا لظهر الناقص الفهم. الحكماء يذخرون معرفة، أما فم الغبي فهلاك قريب. ثروة الغني مدينته الحصينة، هلاك المساكين فقرهم. عمل الصديق للحياة، ربح الشرير للخطية. حافظ التعليم هو في طريق الحياة، ورافض التأديب ضال. من يخفي البغضة فشفتاه كاذبتان، ومشيع المذمة هو جاهل. كثرة الكلام لا تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل. لسان الصديق فضة مختارة، قلب الأشرار كشيء زهيد. شفتا الصديق تهديان كثيرين، أما الأغبياء فيموتون من نقص الفهم. بركة الرب هي تغني، ولا يزيد معها تعبا. فعل الرذيلة عند الجاهل كالضحك، أما الحكمة فلذي فهم. خوف الشرير هو يأتيه، وشهوة الصديقين تمنح. كعبور الزوبعة فلا يكون الشرير، أما الصديق فأساس مؤبد. كالخل للأسنان وكالدخان للعينين، كذلك الكسلان للذين أرسلوه. مخافة الرب تزيد الأيام، أما سنو الأشرار فتقصر. منتظر الصديقين مفرح، أما رجاء الأشرار فيبيد. حصن للاستقامة طريق الرب، والهلاك لفاعل الإثم. الصديق لن يزحزح أبدا، والأشرار لن يسكنوا الأرض. فم الصديق ينبت الحكمة، أما لسان الأكاذيب فيقطع. شفتا الصديق تعرفان المرضية، وفم الأشرار أكاذيب.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة وأنا بصلي كنت حاسة إن كمية الحرب اللي على القعدة بتاعتي مع ربنا غير عادية، وكنت بقوله كمية الحرب على قعدتي معاك بقت مش معقولة. كل يوم مشاكل شكل ومشاغل شكل واختراعات يومية، المهم أبقى مش عارفة أقعد، وإن قعدت أبقى منهكة وراسي تقيلة وأبقى مش عارفة أعمل إيه في روحي. لكن شكرا ليك، كل يوم متاح ليا ومستعد تقابلني، وأول ما شد حيلي كده وأصبر في قعدتي وقاوم ألاقيك حاضر ومتواجد. إيه الشرف ده، وإيه النعمة دي، والباب المفتوح ده، والقبول الغير عادي. مش عارفة أقولك إيه، إحساسي بقربك مني بيفرحني قوي. إحساسي إن قادرة وعارفة أقابلك وأسمع منك فارق معايا جدا. علاقتي بيك نقلت حياتي في حتة تانية، وإيماني كمان اتنقل معايا. بساطة اللقاء بينا مشجعاني جدا. الحياة معاك مش معقدة ومليانة طقوس وتجهيزات، لكن محتاجة تصديق وبساطة وقبول إنك فعلا اديتنا الحق ده، إننا نقابلك ونتكلم معاك، وحقنا إننا نسمع صوتك ونعرف نميزه. لو فضلنا نشك إنك ممكن تتكلم لينا لعدم استحقاقنا، عمرنا ما هنعرف نسمعك. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيكلمني وبيقول لي سماع صوتي مشكلة كبيرة مقابل أولادي. معقول بيكلمني؟ معقول ده صوته؟ معقول هيرشدني؟ آه ممكن يكلم فلان أو فلانة، لكن أنا لا، أنا أصلي مش عارف أسمع وهو مش بيكلمني. بصلي وصلي وصلي وأقوم وهو مش بيقول لي حاجة. اتحرموا من حق موهوب ليهم كلهم في يسوع، اللي قال في يوحنا 10 وعدد 27-30 خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي، أنا والآب واحد. في الجزء ده يسوع بيأكد لكم إن الأبناء من حقهم يسمعوا صوته ويميزوه كويس عشان ما يمشوش

آباء. وفي عدد 16 يقول كده: ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا. فيحصل بقى معاهم إيه لما يجوا؟ فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد. سماع صوتي أمر لازم تستقبلوه في قلوبكم بالإيمان وتصدقوا فيه وتدركوا إنه من حقكم، وما تقبلوش إنكم ما تسمعوش لإني بتكلم. وعندي رد لأمور كتيرة بتسألوني فيها، وعندي توجيه وإرشاد لحياتكم، عندي كلمات حب ومرات كلمات عتاب. علاقة عايز أعيشها معاكم بكل أبعادها، مش علاقة من ناحية واحدة، مش لأني روح أبقى مش بتكلم. يسوع هو منطوق كلامي، العالم ده اتخلق بكلمة وأنا لسه بتكلم، وعندي كلام كتير عايز أقوله ليكم، عايز أشارككم قلبي وتشارك معاكم في كل اللي بفكر فيه. مزمور 25 وعدد 8 و9 بيقول كده: الرب صالح ومستقيم، لذلك يعلم الخطاة الطريق، يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه. طيب هعلم ازاي وادرب ازاي من غير ما اكون بتكلم؟ من غير ما افهمك ازاي هتتعلم؟ في عدد 14 بيقول كده: سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم. وفي الترجمة العربية بيقولها كده: يشرك الله خائفي في أسراره، يعلمهم معنى عهده. أنا عايز أشارككم بأسراري، أعلن ليكم أمور جوه قلبي زي ما عملت مع إبراهيم. في تكوين أصحاح 18 وعدد 17 بيقول كده: فقال الرب: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ في الترجمة المبسطة يقولها: كيف أخفي عن إبراهيم ما أوشك أن أفعله؟ ده سؤال استنكاري، معقول أعمل كده مع إبراهيم اللي دخلت معاه في علاقة وعهد وكنا أصدقاء؟ في رسالة يعقوب أصحاح 2 وعدد 23 يقول كده: وتم الكتاب القائل: فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا، ودعي خليل الله. خليل تعني الصديق الوفي الودود، دي كلمات اتقالت عن إبراهيم وعلاقته معايا، وأنا عايزكم أصدقاء أحباء. العبد مش لازم يعرف اللي سيده بيعمله، لكن الابن لازم يعرف أبوه بيفكر في إيه وناوي يعمل إيه، وإنتم أبناء وأحباء. في سفر الخروج أصحاح 33 وعدد 11 بيقول: ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. وإنتم في العهد الجديد بيسوع وبحلول الروح القدس فيكم، الامتياز ده بقى ليكم أقوى ومتاح للجميع. في العهد القديم كنت بكلم أفراد معينة لدورهم المؤثر في الملكوت وفي الخطة المعدة مسبقاً للفداء، لكن بعد ما تشق الحجاب بيني وبينكم بقيتم أبناء، وبقى حقكم ليكم كامل، وحقكم في أبوكم تعرفوا صوته وتسمعوه وتدوا فرصة لأرواحكم تستقبل كلامه، تهدوا قدامه عشان تقدروا تسمعوا. اللي بأكده ليكم إني بتكلم، بس الدوشة اللي حواليكم مش سايبة فرصة تسمعه. وعدم ثقتك وثقتك إني بكلمك وبكلمك أنت بالذات قافلة فرصة إنك تسمعني وتحس في قلبك بكلامي. وسماع صوتي في أرواحكم بيحتاج تدريب، إنك تعرف تميز صوتي من كل الأصوات اللي بتسمعها حواليك، وتصدق في اللي بتستقبله وتسمع ليه وتتجاوب معاه، ده محتاج تدريب. وبالوقت سماعك لصوتي هيبقى أسهل وهيبقى جواك تأكيد أكتر وأكتر. مفيش سبب واحد يخليني أعامل ولادي من غير ما أتكلم معاهم، الكلام والتواصل دي فكرتي أنا اللي أوجدتها. معقول أخلق الحوار وأنا صامت مش بتكلم، أو بتكلم قليل قوي؟ إزاي أعلمك وأرشدك الطريق اللي تسلك فيها وأنا صامت ومش ناوي أتكلم؟ حتى وإنت بتقرأ الكلمة المكتوبة ادي مساحة جواك للروح القدس إنك تسمع صوتي بيكلمك في كل حاجة بتقراها، فتعرف إزاي الكلمة تتغرس جواك وتغير وتشكل فيك. أنا ليا غرض وخطة لكل واحد وواحدة فيكم، وعايزكم تعيشوها بكل تفاصيلها، وعايز أعلن ليكم تفصيلة تفصيلة في وقتها. ما أقدرش أعمل كده من غير ما يكون بيني وبينكم كلام وحوار،
اتأكد في كل

كل مرة تقعد قدامي إنك تاخد وقت تصمت فيه وتستناني أكلمك، تسكت عشان تسمع، والكلمة الواحدة مني هتنقل حياتك وعلاقتك بيا بصورة غير عادية. خلي ودانك الروحية مفتوحة طول يومك، أنا أعرف أكلمك طول الوقت، في وسط شغلك، في مقابلاتك، وانت في الطريق، وانت في المواصلات. أنا عندي كلام كتير عايز أشاركك بيه، بس انت صدق واهدى واستقبل.

رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. رب، العالم صعب وساقط. احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب، جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم. ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك. تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب، اشكرك لانك امين من الازل والى الابد. رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه. امين.

عندنا مثل شعبي بيقول ما يعيب الراجل إلا جيبه، والمثل ده عادة يقولوه لما يبقى فيه عريس غني بيتقدم لبنت. أرجوكي اوعى تصدقي المثل ده، ده مثل من وجهة نظري فاسد. ايه رأيك لو واحد جيبه مليان لكن مخه فاضي؟ ايه رأيك لو واحد جيبه مليان لكنه بلا قيم، بلا مبادئ، بلا أحلام، بلا طموح؟ ايه رأيك لو واحد جيبه مليان لكنه بخيل أو أناني أو سكير أو أحمق؟ ترضي ترتبطي بيه؟ زمان واحد حكيم قال راجل كان جاي عريس لبنته، قال له زوج ابنتك لرجل بلا مال ولا تزوجها لمال بلا رجل. أرجوكي فكري ألف مرة، الإنسان محتاج إنسان جنبه يحس بيه، يشاركه كل كبيرة وصغيرة، يسنده، يشجعه، يساعده على تحقيق أهدافه وأحلامه وطموحاته. من قلبي أتمنى للكل حياة سعيدة.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. أنا بصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا، حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب، آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم مستمعين الأعزاء في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامج زوايا خفية. كان حزقيا مريض مرض للموت، فبكى قدام ربنا وصلى، فاستجاب الله بطريقة مدهشة جدا، شفاه، ومش بس كده أضاف إلى عمره 15 سنة، بل وصنع له معجزة إذ أرجع ظل الشمس 10 درجات. كانت أياما مليئة بإعلانات قوة الله وأمانته، لكن بعد كل هذه الانتصارات دخل اختبار لم ينجح فيه حزقيا. الزاوية الخفية النهاردة بتقول ليس كل من يترك بابك جاء ليباركك. الكتاب بيقول أرسل مردوخ بلدان ملك بابل رسائل وهدايا إلى حزقيا في أشعياء 39:1. في الظاهر كانت زيارة مجاملة وهدية ورسائل تهنئة لأنه شفية، لكن خلف المجاملة دي كان هناك دعوة وعيون بتراقب، وبابل ما كانتش بتبحث عن صداقة لكن عن معلومات. مش كل ابتسامة بتحمل نية صافية، ومش كل اهتمام هو فعلا محبة حقيقية. الكبرياء ممكن يتسلل بهدوء، وده اللي حصل مع حزقيا. كان ممكن لحزقيا إن هو يتكلم مع ضيوف عن الله، عن المعجزة، عن أمانة الله، لكنه عمل شيء آخر. بيقول كده الكتاب ففرح بهم حزقيا وأراهم بيت زخائره لم يكن شيئا لم يرهم إياه، فأشعياء 39:2. كل شيء، الذهب، الفضة، الأسلحة، الخزائن، كشف كل ما يملك لملوك بابل. وهنا بتكمن الزاوية الخفية، الكبرياء. ما بدأش دايماً بكلمات كبيرة، أحياناً بيبدأ بالرغبة في أننا نوري الناس قد إيه إحنا عظماء وقد إيه إن إحنا عندنا حاجات بنفتخر بيها، فبننشغل بإظهار كل ما عندنا بدل ما بنعلن من هو الله، وإن كل ده كان من خير الله ومن عمله المعجزي في حياتنا. الزاوية الخفية هنا كمان بتقول إن كل حاجة بتكشفها بلا حكمة قد تفقدها فيما بعد. ساعتها جه أشعياء النبي وسأله سؤال بسيط، ماذا رأوا في بيتك؟ فأشعياء 39:4. سؤال يبدو عادي لكنه كشف القلب. فأجاب حزقيا، رأوا كل ما في بيتي، لم يخفى شيئاً. وهنا بنتعلم درس مهم، ليس كل ما يملكه الإنسان يجب أن يعرضه. الحكمة مش في كثرة ما نكشفه، بل في معرفة ما ينبغي أن يبقى مستوراً. حتى الرب يسوع ما أعلنش كل شيء لكل الناس. في نقطة ضعف صغيرة ممكن تأثر في أجيال كاملة جاية بعدين. بعدها كده أعلن أشعياء كلمة الرب وقال هوذا تأتي أيام يحمل فيها كل ما في بيتك إلى بابل، أشعياء 39:6. كل ما افتخرت به سيؤخذ منك، وحتى بعض أبنائه سيسبون إلى بابل، هيتعرضوا للسبي. ما أصعب هذه النتيجة، ليست لأن الله قاسي، بل لأن الكبرياء دايماً بيفتح باب للخسارة. أخطر أنواع الأنانية إن أكتفي بسلامي أنا. رد حزقيا وقال كده رد صادم، قال جيد هو قول الرب، وأضاف فأنه يكون سلام وأمان في أيامي، برضو في أشعياء 39:8. وكأنه بيقول المهم إني هعيش في سلام، أما بقى اللي هيحصل بعدي مش مهم. فليس الآن، فأنه يكون سلام وأمان في أيامي. وهنا بتظهر حقيقة مؤلمة جدا، الإيمان الحقيقي ما بيفكرش في نفسه بس، لكن في الأجيال اللي جاية بعدي. بنسأل نفسنا، هل بترك لأولادي إيمان حقيقي ولا مجرد ممتلكات؟ هل
ببني مستقبل روحي للي بعدي، للأجيال اللي بعدي، ولا بفكر بس في راحتي الوقتية؟ نتعلم إيه من قصة حزقية؟ اوعى تخلي النجاح يخليك أقل احتياج لله، ده الله هو اللي اداك النجاح ده. لا تتباهى بما أعطاك الله.

ربنا بيقف معانا في الضيقة، فبيحاول إنه يسقطك بالنجاح. عشان كده بعد كل انتصار احرس قلبك أكتر من أي وقت فات، وما تنسبش المجد لنفسك، المجد لله وحده، المجد للرب الذي صنع المعجزة. بيقول الكتاب في كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة، أمثال 4:23. إلى أن نلتقي، افتكروا دايماً إن مش أصعب اختبار هو اختبار الضيقة، بل اختبار النجاح بعد الضيقة. القلوب اللي حفظها التواضع هي التي حفظها الله حتى النهاية. وسلام الله دايماً معاكم.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قادتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قولنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. اثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن اثق يا رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الان والى الابد. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
2: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أهلا بيكو. النهاردة عايزين نتكلم عن الهوية، أنا مين في المسيح. النهاردة عايز أقول لك أنت صديق المسيح، أنت صديق المسيح. تخيل إن إحنا مدعوين دعوة أن نعيش في صداقة، وده اللي اتقال عن إبراهيم، هو خليل المسيح. الرب اتكلم الكلمات دي وبيقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء، قد سميتكم أصدقاء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. إنجيل يوحنا 15:15 إعلان عظيم عن هويتنا كأحباء وأصدقاء. الله عايزك في صداقة، في علاقة قريبة، يجي كده يقول لك ويحكي معاك ويخبرك بأمور أتية ويكلمك عن الآب، وتبقى في رحلة صداقة وشراقة مع هذا الصديق. أنت دعوتك أن تكون صديق. يوحنا المعمدان قال كده، قال إن أنا صديق العريس، من له العروس فهو العريس، وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس، إذ فرحي هذا قد كمل. أيوة أنت صديق العريس. أنا فاكر قوي في الفرح بتاعي صديقي اللي قعد يوضب العرس، اللي قعد يزبط الأمور، اللي أخدني من بيتي، اللي رتب الكنيسة. وده دعوتنا كأصدقاء، إن احنا نكون في علاقة حميمة قريبة مع العريس، وإن احنا نعد له الطريق ونعد له العرس، وإن احنا فرحنا إن نشوف العريس بيجي وبحضوره ويخلص كل الناس اللي حولنا. أنت صديق العريس عشان تكون قريب منه، وعشان تعد له الطريق لكي يأتي ثانية ويجد العروس جاهزة له. تعالوا نعيش بهذه الهوية، أن نكون أصدقاء، أن نكون أحبائه، أن نكون مقربين له جدا، أن احنا نسمع لصوت قلبه، وأن احنا نقترب منه، وأن احنا نعد له العرس. أمين.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور العاشر. لو فاكرين قلنا الحلقة اللي فاتت إن مزمور 9 و10 مرتبطين جدا ببعض. فمزمور 9 ابتدى بالحمد والتسبيح لأن المرنم كان واثق في عدالة الله وإنه سيتدخل في المواقف الصعبة. لكن مزمور 10 بيبتدي بداية مليئة باليأس، والمرنم بيقدم أسئلة كتير في المزمور، مش لأنه بيطلب طلب، لكن الأسئلة دي هي أسئلة شكوى بسبب اللي بيشوفه من انتشار الظلم اللي بيقع على المساكين والضعفاء اللي لا حول ليهم ولا قوة. فمزمور 10 عبارة عن صلاة مليئة باليأس والحزن وطلب استغاثة لتدخل الله الفوري. لكن بنتفاجئ أن في نهاية المزمور بيحصل تحول في الموقف بنسبة 180 درجة. نقدر نقسم المزمور لجزئين. الجزء الأولاني اللي بيبتدي المزمور بسؤالين بيعبروا عن إحباط المرنم، بيقول يا رب لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ فهو ما قدرش يفهم ليه الله لم يتدخل لإنقاذ المسكين والضعيف من إيد الأشرار. فكلمة لماذا بتيجي في المزمور 4 مرات، والسؤال بلماذا دايما بيحتوي على كم كبير من الشكوى وعدم فهم الواقع المحيط المليء بالشر، وكمان بيوصف قد إيه الشخص بيكون محبط ويشعر بالترك. ويبتدي كاتب المزمور إنه يكتب عن صفات الأشرار ويقول أشهرها الكبرياء، التفاخر، التجديف على الله، إهانة الرب، بيقولوا إن الله لا يحاسب، هم أصلاً مش بيؤمنوا بوجوده. مش بس كده، لكن كمان طريقهم وحياتهم ناجحة وبينتصروا على أعدائهم وعندهم ثقة في نفسهم وأفعالهم، وبيقولوا لا نتزعزع، وكل أفواههم مليئة باللعنة وعدم الصدق والشر. وابتدى الكاتب يرسم صورتين للأشرار دول. صورة منهم بيشبه الشخص الشرير بأنه حيوان مفترس يكمن في عرينه ويراقب الفريسة الضعيفة، والصورة التانية أنه صياد بيراقب الفريسة وبيخطف الصيد بتاعه ويشده في الشبكة. طبعا الفريسة في الحالتين هو الشخص المسكين الضعيف اللي ملوش قوة ولا سند. ويتساءل المرنم إيه اللي بيخلي الشرير يكمل يعمل كده؟ ليه الشرير عنده أمان إن مفيش عقاب للدرجة اللي بيقول فيها هو الله نسي؟ كما لو كان إنه حجب وجهه وشال وجهه ما عادش يبص على الوضع على الأرض عندنا، لأن أصلا الله لو شايف كان تدخل من زمان. أعتقد حتى وقتنا ده بنشوف كتير من المساكين اللي لا حول ليهم ولا قوة، وإزاي الأشرار بيفترسوهم افتراسا، وبتيجي جوانا أسئلة كتير، ليه؟ هو ليه ده بيحصل؟ بعدها ابتدى كاتب المزمور يصرخ صرخة من الأعماق علشان يتدخل الله وينتقم. فالمرنم وكاتب المزمور ما كانش قادر يفهم ليه الله سمح للأشرار أن يستمروا في إهانة الله بأفعالهم وأقوالهم. أكيد السبب مش لأنه مش شايف، لا، ده بيأكد كاتب المزمور إنك أنت يا رب تبصر وترى. كمان الرب دايما كان في الماضي بيكون في صف المسكين والضعيف لينصفهم. طب ليه المرة دي ساكت؟ ليه سايب الأشرار يهينوا شخصه ويقولوا عليه إنك يا رب أنت لا تحاسب؟ وتحصل المفاجأة في آخر عددين في المزمور، وإن الرب بيرد على كاتب المزمور بكلام واضح وإعلان واضح في خلوته، وكأنه بيهمس في ودانه وبيرد على كل التساؤلات اللي كانت في ذهن كاتب المزمور اللي كلها بلماذا ومليانة بالإحباط والشك. فيقول عدد 16، الرب ملك إلى الدهر والأبد، بادت الأمم من أرضه، تأوه الودعاء قد سمعت يا رب، تثبت قلوبهم، تميل أذنك لحق اليتيم والمنسحق لكي لا يعود أيضا يرعبهم إنسان من الأرض. الآيات الختامية دي تعبر عن تحول في موقف كاتب المزمور وعن ثقة المرنم وامتلاء قلبه إن الله قد سمع طلبه وصراخه. فالله هو صاحب السيادة والسلطة المطلقة. تأخير الله يا حبايب في إقامة العدل ودينونة الأشرار دايما بيملانا بالإحباط، لكن أبدا ده مش معناه إن الله مش سامع أو مش شايف أو إنه مش هيحاسب الأشرار. ولكل واحد بيصرخ وبيصلي في خلوته وبيسأل أسئلة كتير ملهاش جواب،
المزمور بيقول لنا الله حتما سيجاوب عليك ويكلمك بكلام واضح في صلاتك، وهيفكرك إزاي أنه تدخل في مواقف كتيرة في الماضي. يا رب بنشكرك لأنك أنت إله قريب مننا، شاعر بينا، بتفهم صلاتنا حتى لو كانت مليانة باليأس أو الشك والإحباط. مش بترفضنا ولا بتتجاهلنا لما تكون حالتنا بالشكل ده. يا رب املأ قلوبنا بالإيمان، في عينينا تتفتح ونشوف شخصك، لأنه مكتوب تأوه الودعاء أنت سمعت. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتألم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفية، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

في رسالة بولس الرسول لأهل غلاطيا الإصحاح الرابع بيقول الكلمات دي: وإنما أقول ما دام الوارث قاصرا فلا يفرق شيء عن العبد مع أنه صاحب الجميع، بل هو تحت أوصياء ووكلاء إلى الوقت المؤجل من أبيه. هكذا نحن أيضا لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت أركان العالم. ولكن ده أروع حاجة في رسالة البشرة، القديم والجديد، الظلمة والنور. لكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني. ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب. إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا مبروك، فأنت وارث لله في المسيح. الروح اللي جوايا يصرخ لله. النسر لما بيعلم ولاده طيران بهز العش زي ما مكتوب في لاويين، بيوقعهم كده واحد ورا التاني من أعلى شجرة، فالفراخ بتاعته بتبقى بتصرخ وهي بتحاول تفرد جناحها، والنسر بكل قوة سايبها تقع على الأرض لغاية ما تيجي تقرب من الأرض يفرد جناحاته ياخدهم كده في آخر لحظة ويطلعهم فوق يتنفسوا الصعداء ويقوم رميهم تاني وتالت ورابع وخامس، مش بس عشان يعلمهم الطيران لكن عشان يعلمهم الصراخ. الصراخ ليه؟ عشان صرختهم في المستقبل هتشل فريستهم فيعرفوا يعيشوا. هتشل بصراخنا، هنشل العدو لما نعرف نصرخ لله بالطريقة الصح. هات أناتك، هات تعبك، خوفك، هات أهاتك، هات يأسك، هات فشلك، هات حرتك، هات عتبك على الله، عشمك منه، حرتك من بعده يمكن أو حماله الطويلة قوي. تعال بصراخك قدام الله. الله يسمع الصلاة. الله يسمع

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة هنتكلم عن حلقة مهمة جدا جدا في حياتنا، وعن عضلة مش موجودة في جسمنا النهاردة لكن موجودة جوه كل واحد فينا، اسمها عضلة الشجاعة. عضلة الشجاعة. النهاردة هنجاوب عن سؤال بيشغل بالنا كلنا. أنا نفسي أخرج من منطقة راحتي، أنا نفسي أطلع من الأنتخة اللي أنا عايش فيها، بس أنا ما عنديش الشجاعة الكفاية إن أنا أعمل كده. خليني أقول لك سر صغير النهاردة. مفيش حد بيتولد ومعاه زرار اسمه زرار الشجاعة. لما عاوز أستخدمه هدوس عليه، لما مش محتاج أستخدمه هركنه على جنب. الشجاعة كمان مش موهبة، الشجاعة عضلة، وزي أي عضلة في جسمك لو مرنتها كويس قوي هتكبر، ولو أهملتها هتضمر وتصغر. جاهز تبدأ معايا النهاردة أول تمرينة؟ في المعنى الروحي يا حبايب، ربنا مش بيطلب منك انك تكون سوبرمان او تكون قديس من الدرجة الاولى من اول يوم ليك في علاقتك معاه. ربنا بيطلب منك انك تجاهد طول الوقت عشان تنال اكليل البر. المجاهدة مش معناها انك تحاول مرة وخلاص، او تحاول مرتين ثلاثة وخلاص، لكن تفضل طول عمرك تحاول، وده اللي ربنا عايزنا نعيشه من خلال حياة القداسة. علماء النفس بيقولوا إن المخ دايماً بيخاف من كل حاجة كبيرة ومفاجأة، عشان كده لما بتحاول تخرج من منطقة راحتك، من الأنتخة بتاعتك، لو سمحت ما تبدأش بقفزة عملاقة، بخطوة كبيرة جداً. مخك في الوقت ده ممكن يعملك حالة من الشلل في التفكير، لكن لما بتمارس الشجاعة اليومية الصغيرة بمواقف يومية صغيرة لكنها شجاعة، انت في الوقت ده بتطمن جهازك العصبي وبتقوله بص احنا جربنا حاجة بسيطة، وما تنساش ان احنا لسه عايشين ومكملين ونقدر نعمل حاجات كبيرة في المستقبل. دي هي الروح القوية اللي بتستمد قوتها من الثبات والمحاولة المستمرة كل يوم في حياتنا. يا شباب، احنا لازم نعرف ان احنا الجيل بتاعنا بتاع اليومين دول بيهتم شوية بالرياضة الجسدية، ويمكن بيروح الجيم كتير، وفاهمين كويس قوي ان احنا اول مرة نروح الجيم مستحيل نرفع مثلا 100 كيلو مرة واحدة، لكن لازم نبدأ بخمسة كيلو على الاقل الاول، او باتنين كيلو، او حتى بكيلو واحد، عشان اقدر اوصل مع التمرين كل يوم ان انا اقدر اشيل 100 كيلو في يوم من الايام. عضلة الشجاعة بتشتغل بنفس المنطق بالظبط في حياتنا. الشجاعة مش انك ما تخافش، الشجاعة هي انك تخاف وتترعش في الكلام، بس برضو تعمل اللي انت عايزه. كل موقف صغير بتاخده النهاردة بيبني فيك بطل بكرة وبعده، اللي هيواجه التحديات الكبيرة دي ويقدر يتمرن كل يوم بنشاط وبحيوية وبعزيمة وبشجاعة، يقدر يخلي العضلة بتاعته دي عضلة الشجاعة قوية، ويقدر يستغلها في المستقبل بشكل إيجابي. صلي معايا النهاردة وقول له يمكن أنا كنت جبان يا رب في يوم من الأيام، يمكن خفت كتير وده رجعني لورا، يمكن فقدت فرص كتير قوي كنت ممكن أكون ناجح فيها في الحياة عشان أنا خفت وما كنتش شجاع. أنا جاي وبحط العضلة دي بين إيديك يا رب، عضلة الشجاعة، وبقولك أنت تقدر تنميها وتساعدني كمان إن أنا أنميها كل يوم عشان أكون شجاع، وعشان أقدر أغامر، وعشان أقدر أوصل لأهدافي. آمين.

لما اقعد معاك اوجاعي وجروحي هي بس اللي بتتكلم، وتضيع مني بركة روحك اللي بيصلي ويشفع فيا بأنات لا ينطق بيها، روحك اللي يعلن لي افكارك ليا

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتألم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفية، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب ما فيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن. يا رب أنت تستاهل كل حياتنا، يا رب ارسلنا، يا رب عايزين نيجي قدامك ونقولك ها أنا ذا ارسلني. يا رب بنحبك، بنحبك، تستاهل كل الحياة.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

في ميخا 7 الكتاب بيقول كده: ولكنني أراقب الرب، أصبر لإله خلاصي، يسمعني إلهي. لا تشمتي بي عدوتي، إذا سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. يا رب احنا بنباركك جدا يا رب، بنعليك لأنك إله خلاصنا، لأن رب فيك كل يا رب رجاء وأمل. يا رب أشكرك لأنه إذا سقطت أقوم لأنك نور لي. يا رب أشكرك جدا لأنك في حياتي. بشكرك يا رب لأنه أنت يا رب اللي بتسند وقت يا رب ما يبقى فيه تحديات. أنت يا رب اللي بتشبع يا رب. يا رب ادينا أن احنا نرفع عينينا عليك ونقول كده مع الكاتب: إنني أراقب الرب. وكأنه في نقطة كده بتحول سير الزمن وبتغير كده أيامنا، هي إني قررت أبص عليك يا رب، قررت إن أنا أرفع عيني عليك وحدك. ولكنني أراقب الرب وأصبر لإله خلاصي. يا رب ادينا ننتظرك، ادينا يا رب إن احنا نستناك كل يوم في حياتنا، ادينا يا رب ان احنا فعلا فعلا يا رب نتمسك بيك انت. ونقول كده: لا تشمتي بي عدوتي، اذا سقطت اقوم. يا رب بنقع كتير، حياتنا مليانة تحديات، لكن يا رب بنتمسك بيك انت. اذا سقطت اقوم، واذا جلست في الظلمة فرب نور لي. أشكرك لأنك نور لي. أشكرك رب لأنه ينفع أجري عليك واستخبى فيك، ينفع رب أجد راحة لنفسي عندك، ينفع رب أرمي أثقالي عليك. أنت قلت كده: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. يا رب أشكرك لأنه فيك ملجأ، أنت برج حصين يا رب، بينفع نستخبى فيك، نجري عليك انت. يا رب خلي قلوبنا كده تعرف تميز صوتك، ودنا تعرف تميز صوتك، نعرف كده زمن افتقدنا وسط رب زحمة كتير وجري كتير قوي في الحياة، لكن نعرف يا رب لما بتخبط على القلب يا رب مش هنقسي قلوبنا، لكن هنفتح ليك، هنرحب بيك، نستمتع بالعشرة معاك، فنكتفي بيك يا رب، فنتملي من جمالك، فنعرف نقولك مفيش زيك.

يا رب بشكرك، بشكرك جدا يا رب، لأنه عندك راحتي، لأنه رب كده الكتاب بيقول ويكون على اسمه رجاء الأمم. أشكرك لأنه في اسمك رب في رجاء، في خلاص، في أمل، في يا رب كده اسم أجري عليه وأتمنى، لأنه اسمك برج حصين. أشكرك يا رب جدا. في ميخا 7 بيكمل بيقول كده من عدد 18: من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه، لا يحفظ إلى الأبد غضبه فإنه يصر بالرأفة، يعود يرحمنا، يدوس أثامنا وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم، تصنع الأمانة ليعقوب والرأفة لإبراهيم اللتين حلفت لأبائنا منذ أيام القدم. مفيش زيك يا رب. أشكرك من أجل أنك بتصر يا رب الرأفة، بتصر أن احنا يا رب كده نيجي عند رجليك ونطرح أثامنا، بنعلن احتياجنا ليك يا رب. كتير كده بنجري الناحية التانية، بنبعد عنك، لكن يا رب مفيش أحلى من حضنك يا رب. أشكرك لأنك غافر الإثم وصافح عن الذنب، وده وعدك يا رب. جاي يا رب كده بقولك محتاجاه جدا، وإن كان في قلبي خطية يا رب رعاها كتير، أنت بتخلص، أنت عندك يا رب خلاص وفدا كثير. أنا بطلب مجدك.

يا رب ليك كل سجودنا، ليك كل عبادتنا. يا رب إذا كان عندي حاجة أقدمها لك فهي قلبي، هي سجودي ليك. لأنه نفسي تعلقت بك، يمينك تعضدني.

يا رب كده جايين نقدم نفوسنا ليك يا رب ذبيحة، مش عشان أي حاجة رب إحنا عملناها ولا هنعملها حلوة، لكن يا رب لأنه أنت دفعت ثمن غالي قوي يا رب. جايين كده بنقدم كل ما فينا يا رب، وبنتوب يا رب عن كل مرة نسينا الوعد يا رب، ونسينا إنه كل مرة بنجري عليك يا رب أنت بتقبل بإيدين مفتوحة. كل مرة يا رب بنعترف إن إحنا ضعاف أنت بترفع وتقيم يا رب.

0: أنا
1: هاي، أنا عندي اعتراف. الاعتراف عن مادة الفيزياء فيزيكس وعن مدرس مادة الفيزياء.
0: تكرهيه ولا بتحبيه؟
1: مستر مجدي ده بحبه جدا. أولى ثانوي مدرس جميل قوي قوي، أول ما يخش الفصل تحس إن الشمس دخلت معاه. بس كان بيعمل حاجة تانية خلتنا نحب الحصة بتاعته. هو كان شاطر بيشرح كويس قوي قوي، بس كمان كان بيعمل حاجة مختلفة، كان بينادينا بأسامينا. فهو بيشرح ما تحسش إن هو بيتكلم بس في المادة، بس كان بيدخل أسامينا جوه الكلام. فمثلا كان يشرح لنا فالسرعة يعني فين، هي عبارة عن إننا نحسب يا مروة، مش يفضل ينادي في أسامينا وإحنا قاعدين عاملين زي النعام كده، اللي هو مستني يتنادى الاسم بتاعي، أنا مستنية الاسم بتاعي يتنادى. المهم دخلت تانية ثانوي، وهنا الاعتراف الحقيقي، أنا اكتشفت إني ما بحبش مادة الفيزياء. طب أنا ما بحبش مادة الفيزياء.
0: مستر مجدي مش بتحب الفيزياء؟
1: أنا بحب حصة مستر مجدي، أنا بحب اللي هو كان بيعمله، علشان هو كان بينادينا بأسامينا. أنا كنت بحب فكرة إن أنا كنت شخصية معروفة بالنسبة له، معروفة بالاسم. إحنا ما كناش مجرد مجموعة طلبة بيشرح لهم المادة بتاعته، إحنا ناس كان عارفنا باسمنا وكان عارفنا بشخصنا. ده بيقول حاجة كبيرة عننا إحنا كبشر، إحنا ناس عايزة تتعرف. أنت عايز تتعرف بالاسم، أنا عايزة أتعرف بالاسم، أنا عايزة أتعرف بشخصي باسمي زي ما أنا، مش رقم. ربنا قالها زمان لشعبه، ودي الآية اللي فارقة معايا، بيقول كده، بيقول عرفتك باسمك، كان أنا عارفك باسمك، بس ما سبقاش لغاية هنا. قال بقى جملة هي دي بالنسبة لي الفاصلة، أنت لي، أنا وإنت نخص ربنا. والغلاوة دي هي اللي مدية لحياتنا المعنى، مدية لحياتي الهدف، مدية ليومي الهدف، الإحساس إن أنا ليا كيان وليا مكانة بالنسبة لربنا. أنا وإنت معروفين عند ربنا، عند خالق كل أطراف الأرض، ضابط الكل. أنا معروفة باسمي، بشخصي، بكياني، بكل تفاصيلي. أنا ليه وأنا تابعه وأنا مسؤولة منه.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.
2: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المعتزل يطلب شهوته بكل مشورة يغتاظ، الجاهل لا يسر بالفهم بل بكشف قلبه، إذا جاء الشرير جاء الاحتقار أيضا، ومع الهوان عار. كلمات فم الإنسان مياه عميقة، نبع الحكمة نهر منضفق. رفع وجه الشرير ليس حسنا لإخطاء الصديق في القضاء، شفتا الجاهل تداخلان في الخصومة، وفمه يدعو بضربات. فم الجاهل مهلكة له، وشفتاه شرك لنفسه. كلام النمام مثل لقم حلوة وهو ينزل إلى مخادع البطن، أيضا المتراخي في عمله هو أخو المسرف. اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع، ثروة الغني مدينته الحصينة، ومثل سور عال في تصوره. قبل الكسر يتكبر قلب الإنسان، وقبل الكرامة التواضع. من يجيب عن أمر قبل أن يسمعه فله حماقة وعار. روح الإنسان تحتمل مرضه، أما الروح المكسورة فمن يحملها؟ قلب الفهيم يقتني معرفة، وأذن الحكماء تطلب علما. هدية الإنسان ترحب له وتهديه إلى أمام العظماء، الأول في دعواه محق، فيأتي رفيقه ويفحصه. القرعة تبطل الخصومات وتفصل بين الأقوياء، الأخ أمنع من مدينة حصينة، والمخاصمات كعارضة قلعة. من ثمر فم الإنسان يشبع بطنه، من غلة شفتيه يشبع. الموت والحياة في يد اللسان، وأحباؤه يأكلون ثمره. من يجد زوجة يجد خيرا وينال رضا من الرب. بتضرعات يتكلم الفقير، والغني يجاوب بخشونة. المكثر الأصحاب يخرب نفسه، ولكن يوجد محب ألزق من الأخ.

أهلا بيكم أحبائنا في حلقة جديدة من زوايا خفية على راديو الحياة الأفضل. أحيانا ما بتكونش المشكلة في حجم الضيق، في حجم الضيقة، بل في المكان اللي احنا بنحملها إليه. بنقضي ساعات نفكر ونقلق نحلل ونتكلم مع كل الناس ما عدا الله. هل حطينا الضيقة والمشكلة أمام الله؟ في زاوية خفية جميلة بتعلمنا قصة في الكتاب المقدس عنها، هتكون المفتاح اللي هتحتاجه النهاردة، وهي افرد الرسالة أمام الرب، لأن ده بالظبط اللي عمله الملك حزقية. كان سنحريب ملك أشور أرسل إليه رسائل مليئة بالتهديد، رسائل بتقول إن هو لن ينجو وإن أورشليم هتسقط وأسوارها لن تصمد. حزقية ما جمعش قطه العسكريين وعمل خطط، لأ، ده أخذ الرسالة المهينة دي ومشي بيها للهيكل. الرسالة دي كان وصل بيها الأمر إلى التحدي والاستهزاء بالله نفسه. قال كده إن الله الذي يتكل عليه حزقية لن يقدر أن ينقذه. كان موقف مخيف بكل المقاييس، لكن رد فعل حزقية كان مختلف تماماً. لم يخرج بسيف، لكن ذهب إلى الهيكل وبكى. بيقول الكتاب المقدس في سفر ملوك الثاني 19-14، فأخذ حزقية الرسائل من أيدي الرسل وقرأها، ثم صعد إلى بيت الرب ونشرها حزقية أمام الرب. يا صورة روعة في منتهى الروعة، ملك أخذ الرسالة وحطها قدام الله من كتر ثقته في الله، مش في جيشه ومش في سيفه. ما خباش الرسالة، ما خباش التهديد، لكن حطها قدام الله. كمان عمل حاجة حلوة قوي، لم يحملها وحده لكن فتحها أمام الله، وكأنه بيقول يا رب هي المشكلة، أنت تراها وأنت تعلمها وأنا أضعها بين يديك، في دور عليا وفي دور على الله. ولكن الملك عمل الدور اللي عليه بكل تواضع وصلى بكل قلبه ولم ينكر خطورة الموقف، لكن أعلن ثقته في إلهه. قال كده في صلاته، والآن أيها الرب إلهنا خلصنا من يده، فتعلم ممالك الأرض كلها أنك أنت الرب وحدك، في ملوك الثاني 19-19. وقال كمان، أمل يا رب أذنك وأسمع، افتح يا رب عينيك وأنظر، أشعياء 37-17. ما كانش بيطلب مجرد نجاة، لكن من كل قلبه كان بيريد أن يتمجد الله أمام كل الأمم. هنا بتظهر زاوية خفية جديدة، إن الصلاة الحقيقية مش إنكار للواقع، بالعكس ده تقديم الواقع ده كله أمام الله. بعد أن أرسل الله النبي أشعياء لحزقية برسالة مليانة بالسلام، قال كده، إن الله قد سمع صلاتك وإن سنحريب لن يدخل المدينة. في تلك الليلة، في الليلة دي اللي جي فيها النبي أشعياء، محدش قاتل في القدس، لم يقاتل أحد في القدس. بيسجل الكتاب المقدس أكتر حدث عسكري مرعب، الله أرسل ملاك واحد بس، ملاك، فضرب من جيش أشور 185,000 رجل، 185,000 رجل، ملاك واحد موتهم. وفي الصباح عند شروق الشمس كان الجيش العظيم قد سقط، بلا معركة، بلا صوت، فقط من قوة سماوية عليا أطلقت بالصلاة من ملك سلم مشكلته بس لإيد ربنا. أما سنحريب فرجع مكسورا إلى نينوى، وبعد فترة بينما كان في معبد إله نصروخ قتله أبناؤه، وكانت تلك نهاية الطاغية الذي تحدى الله. ما أعظم إلهنا وما أعظم قوة الصلاة. القصة دي مش مجرد حدث بنسرده أو بنحكيه، لأ، دي دعوة لكل واحد فينا. لما بتجيلك رسالة خوف، تقرير طبي، مشكلة كبيرة في شغلك أو في بيتك،
أو أمر بيشغل قلبك وإنت مش عارف تحله إزاي، من فضلك اعمل زي حزقية، افرد الرسالة أمام الله من كل قلبك، ثق في إلهك، قل له كل شيء، ما تنكرش الأزمة اللي إنت بتمر بيها، بالعكس اتكلم فيها مع إلهك، لا تخف من أن تكون صريحاً معه. هو بيعرف كل حاجة عنك، بيرى، بيسمع، ولا يترك نفسه بلا شاهد. وبعدين انتظر عمله، مش لأن الظروف سهلة، لأ، لأن إلهك أمين وقوي. وافتكر الوعد اللي ربنا قاله، كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه، في متى 21:22. كل ما تطلبونه، كل مؤمنين تنالونه، لازم نكون مصدقين وواثقين. ممكن تكون الظروف النهاردة ما تغيرتش، ربما لا تستطيع أن تغير الظروف اليوم، لكنك تستطيع أن تغير المكان الذي تضع فيه همومك. الزاوية الخفية اللي اكتشفناها إن الرسائل اللي بترعبك تفقد قوتها لما بتفردها قدام ربنا. ثق أن الله يرى ما لا تراه. إلى لقاء جديد، والرب يبارك حياتكم.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح، رب ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
2: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ من حالة لحالة ربنا يقدر يغير حالي وظروفي ويعمل تحول كبير في حياتي، وده اللي أنا قادر أشوفه في لقاء الرب يسوع مع بطرس. خليني أقرأ بعض الأعداد من لوقا 5. فرأى سفينتين واقفتين عند البحيرة والصيادون قد خرجوا منها وغسلوا الشباك، فدخل إحدى السفينتين التي كانت لسمعان وسأله أن يبعد قليلا عن البر، ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينة. ولما فرغ من الكلام قال لسمعان ابعد إلى العمق وإلقوا شباككم للصيد. بصوا إجابة سمعان، فأجاب سمعان وقال له يا معلم قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا فصارت شبكتهم تتخرج. من حالة لحالة الكتاب بيوريني كده، قبل الدخول للعمق وبعد الدخول للعمق. في البداية قبل الدخول للعمق تعبنا، حالة من التعب والاستنزاف ولا قدرة، خلاص بقى تعبنا. انت جاي تقول لي ادخل تاني، ده احنا قضينا اليوم كله، تعبنا الليلة كله. وبعد كده يقول الكتاب، يقول السفن كانت واقفة، ومعنى واقفة يعني محلك سر، لا رغبة لا قدرة ولا رغبة، مش عايزين حاجة. ده بالعكس الشباك كانت مغسولة، حالة من اللا رجاء ولا أمل والإحباط. السفن واقفة، الشباك مغسولة، وتعبنا الليل كله مش لاقين حاجة، خلاص بصراحة الموقف صعب، إحباط شديد، لا قدرة وتعب ومفيش رجاء. لكن الرب ينقل حالة بطرس لحالة تانية خالص، لحالة من النجاح والصيد الوفير والبركة والشراكة. وحتى بطرس نفسه تغير من سمعان لبطرس، حتى معرفته بالله اتغيرت. في الأول كان بيقول له يا معلم، لكن لما دخل العمق قال له يا سيد، وابتدى يتوب ويتغير. ربنا يقدر ينقل حالك. أنا عارف إنه في ناس كتير تقدر توصف حالتها بنفس الحالة دي، شباك مغسولة خلاص بقى، أنا أحبطت ومش ناوي أعمل حاجة، أنا بذلت مجهود كتير، أنا حاولت، أنا ضيعت الوقت، أنا بقالي سنين أنا محبط. لكن صدق إنك لما تدخل للعمق مع الرب، الرب يغير حالك.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار، تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

هل أنت مراهق ثائر أم أنت من الشباب الصاعد الحائر؟ هل أنت من الجيل الباحث المفكر؟ فكيف تصل إلى الحقيقة وسط علامات الاستفهام التي تنقلب إلى علامات للتعجب؟ هل من يسمعك؟ والأخطر، هل من يفهمك ويهتم بك؟ نعم، يسوع يسمع ويفهم ويهتم، لأنه فيما هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجرب.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. أنت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، أنت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس إسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة حلقتنا بعنوان الآفاق الجديدة، أو النسخة الأفضل منك. عدينا بمراحل كتيرة قوي في الحياة، ممكن تكون مراحل من مراحل حياتنا كانت مليانة بالخوف، أو مليانة بالتعب، أو مليانة بالشك، لغاية لما خدنا الخطوة الأولى. والنهاردة إحنا مش جايين نتكلم عن إزاي بس نخرج من دايرة الراحة، لكن كمان إحنا محتاجين نشوف نفسينا إحنا بقينا فين دلوقتي في الأفاق الجديدة وفي البدايات الجديدة اللي إحنا خدناها مع بعض. عارف إيه أجمل حاجة ممكن تفرح من الخروج من منطقة الراحة؟ مش بس إنك حققت هدف جديد أو اتعلمت مهارة جديدة، الأجمل هو إنك بقيت شخص جديد. وإنت بتعمل كده، خلي الثقة اللي في عينيك دلوقتي وقدرتك على مواجهة المجهول تكون مكاسب ليك ما تقدرش تشتريها بفلوس. برا دايرة الراحة، برا الأنتخة اللي احنا موجودين فيها، انت اكتشفت مواهب ما كنتش تعرف انها عندك اصلا، وعرفت ان حدودك كانت مجرد وهم في خيالك مش موجود في ارض الواقع. النسخة الجديدة منك دي هي نسخة محدثة، هي نسخة اقوى، هي نسخة ازكى، وهي النسخة الأهم في حياتك، إنها نسخة ما بقتش ترضى بالقليل. وأنا مش عايزك النهاردة ترضى بالقليل، لأن ربنا مزخر لينا ومحوش لينا حاجات كتيرة قوي وجميلة قوي. مفيش حاجة اسمها وصلت خلاص في علاقتنا مع ربنا. الحياة مع ربنا هي سلسلة لا تنتهي من الخروج. كل يوم أنا محتاج أخرج برا ذاتي، برا شهواتي، برا الحاجات اللي بتعقني، عشان أوصل من مجد المجد مع ربنا. ربنا بيقول الكلمات الجميلة دي: ها أنا أصنع كل شيء جديدا. أنا لما بعمل حاجة أنا بعملها جديدة طول الوقت. التجديد هو طبيعة الله، التجديد هو طبيعة الروح القدس في حياتنا. التجديد كمان لازم يكون من طبيعتنا طالما احنا مشتركين معا في طبيعة الله. طول ما انت عايش، ربنا هيفضل يفتح ليك افاق جديدة وبركات جديدة ومراحم جديدة كل يوم، وبيقول لك كل يوم: تعالى اعلى، وتعالى اكبر، وتعالى انضج معايا في العلاقة معايا عشان تقدر تكون ناجح في الحياة. الخروج اللي عملته ده مش مجرد تجربة المرة واحدة بتعملها في الحياة، لكن ده لازم يكون اسلوب حياتك الوقت اللي جاي. الإيمان الحقيقي هو انك ترفض كل كسل وركود وتراخي، وتفضل دايما في حالة نمو وتجديد مستمر في حياتك، لان اللي خلقك ملوش حدود. فانت كمان ما تحطش حدود لسقف توقعاتك وعلاقتك بربنا، او حتى علاقتك بالناس اللي حواليك. تحدي النهاردة هو تحدي الوعد. عايزك النهاردة تبص في المراية، بس مش عشان تبقى مجنون لا سمح الله، لكن تبص في المراية عشان تشوف نفسك كويس، وتحتفل حتى بانتصار صغير انت حققته في حياتك الوقت اللي فات، او اكتب وعد من ربنا ليك نفسك ان هو يتحقق الوقت اللي جاي، اكتبه على موبايلك او في مذكراتك عشان تشوفه كل يوم. وقول لنفسك الكلمات دي كل يوم: أنا مش هسمح لنفسي أتحبس في دايرة الأنتخة بتاعتي، الدايرة الضيقة أو منطقة الراحة بتاعتي، لكن أنا محتاج كل يوم أفتكر طعم الحرية اللي عشته وحسيته في علاقتي مع السيد المسيح. الوعد ده هو البوصلة اللي هتحركك الوقت اللي جاي لنجاح كمان كبير في السنين اللي جاية.
يا رب بشكرك وبعظمك لأجل كل دايرة أنت بتخرجنا منها عشان نكون أفضل وعشان نكون أحسن وعشان تخرج أفضل وأحسن ما فينا في الحياة. يمكن تجيزنا في تجارب، يمكن تسمح بضيقات، يمكن تجيزنا في امتحانات في حياتنا، مش عشان تهدنا لكن عشان تخلق مننا رجالا نقف في الصغر يا رب قدامك. عشان كده ما تخليناش نحزن على دوائر الراحة، خليناش نحزن على أوقات اللي كنا حاسين براحة كبيرة جدا وإحنا في المنطقة دي، لكن أخرجنا يا رب لدوائر جديدة وأفاق جديدة. بنسلم نفسينا يا رب لشخصك الكريم، كل فكر وكل مهارة وكل إمكانية بين إيديك، تستأثر كل طاقة وإمكانية وفكر وموهبة في حياتنا لمجد اسمك، ولنجاحنا وعلاقتنا وحياتنا تكون حياة أفضل، مش بس في علاقتنا معاك لكن في علاقتنا يا رب مع بعضنا البعض الوقت اللي جاي. في اسم المسيح، آمين.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: مساء الخير، أهلا بيكم في تسبيح على الهواء. هكون معاكم جون، ومعايا في الاستوديو فادي، ميرات، نادر، وتوني. خلونا في بداية وقتنا نقرأ مزمور 123. إليك رفعت عيني يا ساكنا في السماوات، هوذا كما أن عيون العبيد نحو أيدي سادتهم، كما أن عيني الجارية نحو يد سيدتها، هكذا عيوننا نحو الرب إلهنا حتى يتراءف علينا. ارحمنا يا رب، ارحمنا، لأننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، كثيرا ما شبعت أنفسنا من هزئ المستريحين وإهانة المستكبرين. يا رب رافعين عيوننا ليك دلوقتي، مثبتين يا رب وجهنا نحوك وقلوبنا بنتكل بيها عليك. يا رب فيك رجانا، لأنك ملك الملوك ورب الأرباب فوق الكل يا سيد، فوق كل قوة ورياسة.

رب، يا رب جايين لك عايزينك تملك في الوسط. تمسك يا رب حياتنا وأمورنا بقبضة إيدك أنت، لأن رب اللي ما بين إيدك ما بيخرجش أبدا، اللي ما بين إيدك ما بيقعش. خلونا مرة كمان نقول ولتبني عرشك بيننا، ولتبني عرشك، تكون انت في الوسط ملك وسيد في حياة كل حد فينا، في حياتي تملك انت يا رب.

0: مزمور 66 بيقول الكلمات دي: اهتفي لله، لله يا كل الأرض، رنموا بمجد اسمه، اجعلوا تسبيحه ممجدا، قولوا لله ما أهيب أعمالك، من عظم قوتك تتملق لك أعداؤك. كل الأرض تسجد لك وترنم لك، ترنم لاسمك. هلما انظروا أعمال الله، فعله المرهب نحو بني آدم، حول البحر إلى يبس، وفي النهر عبروا بالرجل، هناك فرحنا به. متسلط بقوته إلى الدهر، عيناه تراقبان الأمم، المتمردون لا يرفعون أنفسهم. باركوا إلهنا يا أيها الشعوب، وسمعوا صوت تسبيحه. أيها القدوس يا رب الحياة، أنت وحدك مستحق. نرفعك ونملكك ونعلن بهتاف إنك السيد. أيها القدوس،
1: أيها القدوس يا رب الحياة، مستحق